0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، نحن في سورة الحجر في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي هذا المشهد يقول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا أيها الكرام في اللقاء الماضي نذكر أمثلة واقعية حية لموضوع الرجاء والتفاؤل، فالتفاؤل أمر مطلوب من هذا المسلم، وذكرنا أمثلة كيف أن الفرج يأتي من بعد. ذكرنا مثال سيدنا إبراهيم، سأل الله الولد ربي هب لي من الصالحين، وكيف أن البشرى أتت وهو كبير، لكن ولو تأخرت لكنها أتت. وذكرنا مرض سيدنا أيوب عليه السلام، وكيف أن الله تعالى يعني كشف عنه ضره. وذكرنا مثال النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، عندما كان الكفار على فم الغار، ويقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وتوقفنا عند هذا المشهد الذي ذكره الله في سورة الشعراء، فنأتي بهذا المشهد لأنه يخدم موضوع الرجاء والتفاؤل. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. فرعون وجنوده يتجهون إلى موسى ومن معه، فأتبعوهم مشرقين إلى جهة المشرق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هل نعيش هذا المشهد؟ فرعون وجنوده بمن معهم من عدة وعتاد وتدريب حربي وعسكري، وسيدنا موسى عليه السلام ومعه من آمن به من الضعفاء والمساكين، وسيدنا موسى ومن معه أمامه البحر، ومن ورائهم فرعون وجنوده. فيقول أصحاب موسى: إنا لمدركون. أين الأمل؟ أين التفاؤل؟ أين الرجاء في مثل هذا الموقف العصيب؟ ولكن سيدنا موسى عليه السلام يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. لا يتخيل أحد من الجمعين من فرعون وجنوده وموسى ومن معه النجاة تكون بأن ينفلق البحر. قد يقول قائل: وماذا نستفيد من هذا المشهد ومن هذه القصة التي وقعت بصورة معجزة لنبي من الأنبياء؟ وأقول: نحن في باب الرجاء والتفاؤل، لا نطلب أن يقع لنا ما وقع للأنبياء عليهم السلام، ولكن هذا المشهد الذي مع سيدنا موسى عليه السلام ترجمة وصورة واقعية حقيقية لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورزق سيدنا موسى عليه السلام ومن معه طريقا في البحر، فهل كانوا يحتسبون ذلك؟ ألم يتقوا الله فجعل لهم من أمرهم يسرا؟ ولا يلزم في باب التفاؤل والرجاء أن يحدث أمر خارق. ففي قصة الهجرة عندما وصل الكفار إلى فم الغار لم يكن الأمر بشيء غير معتاد، كأن يختفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار بصورة معجزة، وإنما صرف الله أبصار المشركين وأسماعهم أن ينتبهوا لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فلنكن متفائلين دائما أيها الأحبة، ديننا دين التفاؤل، دين الرجاء فيما عند الله من الفضل والعطاء مع العمل الصالح والإخلاص لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم

أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم

أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن

فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى

0: القيامة. وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي يامن بن سالم من خلفان العزري، عمري 12 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف على الحق والاستقامة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنشأ الخلق بقدرته ودبرهم بحكمته وجعل منهج الفلاح على أسس حق واستقامة وسبل عز وكرامة. الاستقامة في حياة المؤمن هي طريق عمره، كل عمره يسلكه، موقنا أن الغاية رضوان ربه عز وجل، فلا يعدها موقفا عابرا ولا شعارا يرفعه في بعض أحواله، مؤمنا أن الثبات على الحق من أعظم نعم الله التي يمن بها على عباده، وإخلاص النفس المؤمنة دافع لها كي لا تتلون بتلون الأهواء ولا تنقلب مبادئها تبعا للمصالح على حق واستقامة. والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يصدر من أقوال وأفعال. والنفس المؤمنة بطبعها ذات ثبات راسخ ويقين حازم، فلا غرور حين إقبال الدنيا ولا انكسار عند فقدان متاع من متاعها. نفس كريمة وتعلم أن الكرامة في رحاب طاعة الله وأن العاقبة للمتقين، وعلى مراقبة له تعالى في السر والعلن ومجاهدة ليكون الباطن خيرا من الظاهر والمظاهر والعمل أصدق من القول والادعاء. استقامة تشرق أنوارها في تفاصيل الحياة كلها، في حديث صادق وأمانة تؤدى ولسان يصان وعهد يوفى وإحسان يتجلى وعدل يقام ونزاهة ترافق في شتى الميادين. استقامة تلفى صبرا عند البلاء وشكرا عند الرخاء واتزانا عند الفتن وعفة عند الأطماع، ومع تجليها حرصا على شعائر العبادات هي بارزة في أخلاق تلازم الناس في بيوتهم وأعمالهم وحلهم وترحالهم وفي تعاملهم وعلاقاتهم. استقامة تجعل صاحبها يحيا مطمئن القلب على سكينة وثبات، ثابت الخطى، مستنير البصيرة، طامحا للنجاح في مسيرته الدنيوية والفلاح يوم البعث والنشور. على الحق، على الحق يحيا كريما أبيا، سما مستقيم المساعي سويا، له درع تقوى وحلية هدي، ويملك في البر كفا ندية، صبور الجنان لدى كل خطب، ويرجو من الله حظا عليا. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي أوضح بنور هدايته المسالك وأزاح برحمته الشكوك والمهالك. روائع
0: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة العطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

باطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما

جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل.

الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكنى الروح. نواصل بمشيئة المولى جل وعلا حديثنا عن الزواج الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون فعلا سكنى للروح وراحة للنفس وهدوءا للبال وملأ للوجدان، وذلك من خلال تطبيق شرع الله تعالى للحقوق التي هي واجبة على الزوج وكذلك الحقوق الواجبة على الزوجة. سكن الروح. كان الحديث في اللقاء الماضي عن الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيما قبل الزواج، قبل العقد، ينبغي للإنسان أن يتحراها وأن يطبقها قبل أن يلج إلى عقد الزواج. وكنا قد تحدثنا عن بعض المعايير وتوقفنا عند المعيار الرابع أو الحكم الرابع. الحكم الرابع هو تحريم الزواج المؤقت. الزواج كما ذكرنا ليست منفعة تجارية طارئة، وليست مصلحة اجتماعية يسعى الإنسان للحصول عليها فقط، وليست نزوة عاطفية يلبيها الإنسان في فترة وجيزة ثم يستغني عنها. الزواج هو ارتباط مسير بمسير ومصير بمصير. الزواج هو اندماج ولحمة بين الطرفين، يملأ كل طرف منهما الجانب العاطفي والجانب النفسي والجانب الروحي بشريك حياته. ولذلك حرم الإسلام الزواج المؤقت، إذ إن الزواج المؤقت أشبه ما يكون بالمصلحة العارضة، أشبه ما يكون بالصفقة التجارية التي يريد الإنسان منها منفعة معينة، فإذا حصل عليها وقضى وطره منها استغنى عنها، وهذا ما يتنافى مع قدسية الزواج. فالزواج تلحق به عدة أمور: فيه إفضاء بين الطرفين، كل طرف اقترب من الطرف الآخر كي يؤدي حق الله تعالى في خدمة وإسعاد الطرف الآخر، وهذا ما يتنافى مع جعل الزواج الذي هو مؤسسة فيها أو هو مشروع حياة يكون فيها الجانب العاطفي والجانب النفسي، ويكون كذلك فيها الأولاد وفيها التزامات مادية. فإذا عمل بعضهم بالزواج المؤقت فهو يجعل من المرأة مجرد أداة للمنفعة الطارئة، وكذلك العكس تجعل من الزواج بهذا الرجل مصلحة طارئة، فإذا انقضت تلك المصلحة فقد فصم ذلك الرباط، وهذا ما لا يريده الإسلام. ولذلك إذا جئنا إلى جميع الصور المتعلقة بالزواج المؤقت فهي محرمة شرعا فيما استقر عليه الحكم الشرعي. وكذلك مما ينبه عليه أن الرجل لا يجوز له أن ينوي الطلاق، يظهر للمرأة أنه يريد أن يرتبط بها زوجة مؤبدة وهو ينوي في نفسه أن يطلقها وألا يستمر معها، فذلك

من التدليس والغش، وذلك كما قلنا مناف لمعنى قدسية الزواج. الأمر الخامس، ربط الغنم بالغرم في مسؤولية الزواج. من أراد أن يقدم على هذه الحياة المتكاملة مع شريكة حياته، وكذلك المرأة إن أرادت أن تقدم على هذا المشروع مع شريك حياتها، فإن كلا الطرفين ينبغي أن يكون ماثلا لديهما أن الزواج فيه ربط بالغنم والغرم، بمعنى مسؤوليات مقابل حقوق، تؤدي الواجبات ولك حقوق أيضا. فلا ينبغي بل لا يصح أن ينظر الرجل على أن الزواج هو فقط منافع دون أن أو حقوق يجب أن تؤديها المرأة دون أن يكون عليه واجبات يجب أن يقوم بها، فهنالك غنم وهو الحقوق التي تؤدى له، وكذلك هناك غرم. الغرم لا يقصد به هنا الجانب السلبي، لا، وإنما يقصد بها جانب التكلفة أو جانب أداء الواجبات، فكل منهما يكمل الآخر، كل منهما يسعى لإسعاد غيره، كل منهما قبل أن يطالب بحقه الشرعي يؤدي واجبه الذي كلف به. هذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن كل من الزوج والزوجة يؤدي قبلا الواجب الذي عليه قبل أن يطالب بالحقوق. ولذلك يا إخوة الحياة تنسجم، الحياة بين الرجل والمرأة تنسجم إن كان كل طرف من الطرفين كل منهما يسعى لإسعاد غيره تلقائيا يحصل على حقوقه إن أدى واجباته. هذا إذا كان كل منهما يتق الله تعالى، كل منهما يخشى الله تعالى أن يظلم صاحبه في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم وما أهان النساء إلا لئيم. فالظلم ظلمات يوم القيامة. إذا استشعر الإنسان أن شريك حياته هذا سوف يقف بين يدي الله تعالى، فإما أن يكون شاهدا له أو شاهدا عليه تلك الحقوق إن أحسن إلى زوجته والزوجة إن أحسنت إلى زوجها وأدت الواجب عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة. وإن كان يظلم صاحبه فذلك من الظلم المحرم شرعا، ويوم القيامة يجد نفسه من الظالمين. سكن الروح. إذا مسؤولية الزواج ليست منفعة طارئة وليست حقوق دون أن تكون الإنسان واجبات. ومن هنا نجد أن الإنسان إن كان يجد في نفسه ضعفا وعدم قدرة على أداء حقوق الزوجة فإنه لا يجوز له ذلك. ولذلك قال الفقهاء بأن من أنواع الزواج المحرم الزواج الذي يجعل حكم الزواج حراما لا يجوز الإنسان أن يقدم على ذلك الزواج، الزواج الذي يعلم الرجل يقينا أنه سوف يقصر في حقوق زوجته وأنه يظلم زوجته، هذا الزواج يحرم عليه أن يقدم، هذا الرجل يحرم عليه أن يقدم على الزواج. لماذا؟ لأنه يحقق ظلما والظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك المرأة إن علمت أنها لن توفي حق زوجها فلا تقدم على ذلك وهي تضمر وتعلم من نفسها أنها سوف تظلم ولا تؤدي الحقوق التي هي واجبة عليها. الله سبحانه وتعالى عندما ربط الغنم بالغرم نجده في مواضع من الذكر الحكيم بين أن الرجال لهم حقوق وكذلك عليهم واجبات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لا يجعل ذلك الرجل متنصلا عن الإنفاق. إن أراد طاعة المرأة وإن أراد معنى القوامة فلا بد أن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية ومن ضمنها الإنفاق المادي. الإنفاق لا يعني فقط الإنفاق المادي، لا، إنما هو إنفاق مادي، إنفاق في الوقت، إنفاق في التربية، إنفاق للجانب العاطفي والجانب النفسي. كذلك نجد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من كان غير قادر على تكاليف الزواج، غير قادر على

تحمل تبعات الزواج ومسؤولياته غير قادر على أن يقوم بواجبات الأب تجاه أبنائه أو الزوج تجاه زوجته، فإنه لا يدخل نفسه في مشروع يجد نفسه ظالما للطرف الآخر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة مسؤولة عن تبعات هذه المؤسسة أو هذا الكيان، هذه اللبنة، يجب أن تكون مؤدية للواجبات كي تطالب بحقوقها، وكذلك ما يتعلق بالزوج. إذن ربط الغنم بالغرم من الأمور المهمة التي ينبغي للشباب والشابات عندما يقدمون على الزواج أن يتحلوا بالمسؤولية، وأن لا يتصوروا أن الحياة مجرد أحلام وردية، وأن الحياة كلها سوف تكون على نسق واحد. الحياة فيها الحلو وفيها المر، فيها الابتلاء، فيها الجانب الذي يكون فيه رخاء والجانب الذي يكون فيه شدة، فيها تعامل يومي. نحن إذا جئنا إلى الإنسان في اليوم الواحد قد تمر به حالة فرح وحالة حزن، حالة نشاط وحالة خمول، حالة انشراح وحالة انقباض. فما بالك بالرجل والمرأة، قد تختلف الحالات النفسية في اليوم الواحد، ثم قد تختلف الحالات النفسية في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، أو مع تبدل الفصول، أو مع وجود الأبناء، ومع اختلاف الظروف، ومع تقلبات الحياة. فينبغي أن يكون كل منهما مؤهلا لتقبل التغيرات التي قد تطرأ للطرف الآخر، متأهلا لتحمل حالات الشدة وحالات الرخاء على حد سواء. لا يظنن ظان، سواء من الرجال أو من النساء، أن دخوله في الزواج يعفيه من حالات الشدة أو من حالات الابتلاء. هذا معنى أن الإنسان يتحمل مسؤولية الزواج كي يكون فعلا لبنة صالحة في المجتمع، وكي يكون فعلا سكنة للروح، كي يضبط عاطفته ونفسيته وتصرفاته أمام زوجته وفي مجتمعه المصغر. سكن الروح. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن المرحلة الثانية، وهي قيام العلاقة الزوجية. ما هي الأحكام التي ينبغي أن يتفطن لها إبان قيام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة؟ إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهطر. سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المسائل المهمة التي تسترعي انتباه الفاحص في كتب التاريخ والناظر في المصادر التاريخية هو أنها تحوي أولا على قصص محددة وأحداث متنوعة، ثانيا على مجرد سرد الأحداث ومحاولات للتعرف على السيرة الذاتية لبعض الشخصيات، ثالثا على الغث والسمين، فالكاتب لا يهمه الجانب التربوي مثلا في سرده للقصة أو عن شخصية ما أو عن حدث ما، فإن التخصص يدفعه إلى سبر الأحداث وتقديم الشخصيات بما يخدم موضوعه. رابعا، لا نعلم مستوى وثاقة الحدث ودقته، وهذا ما يعانيه المحقق عادة، فيحاول البحث بدقة ويبذل الجهد لاستخلاص الحقيقة من القصص والأحداث المنقولة. خامسا، هناك قصص خرافية ليس لها واقعية، ولا يفكر الإنسان أن يفكر في حلولها أو براهينها أو غير ذلك، فيتناولها من باب تمضية الوقت والفكاهة والترف. سادسا، يمر الناس على القضايا الاجتماعية في التاريخ من دون النظر إلى عللها وأسبابها. نعم، قد يتناولها المتخصص المحقق من خلال العنوان المطروح لديه، وهناك الكثير من الملاحظات التي قد ترد على كتب ومصادر التاريخ، إلا أن الذي يهمنا الآن هو من باب المقارنة بما يحويه القرآن الكريم من القضايا الاجتماعية الحياة المجتمعية، فنجد القرآن الكريم يتناول القضايا المجتمعية بروح مختلفة ومنطق مختلف وبروح مختلفة. لنتعرف على ما يمكن التعرف عليه في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء، من المهم أن نعرف أن القرآن الكريم كتاب هداية العباد، ولكلمة الهداية مدلول عام كبير وواسع، فليس بالضرورة أن تكون المداليل لكلمة الهداية تنحصر في البعد الروحي أو الجانب العبادي المحض، ونقصد به الجانب العبادي بالمعنى الأخص كمثل الصلاة والصوم وغيرهما، بل إن مدلول كلمة الهداية دال على معناه، وهو كما نعلمه على قسمين أساسيين. القسم الأول أن تري الهداية الإنسان الطريق الذي هو يبحث عنها، فهذا يعرف بالهداية هداه الطريق أو هداه إلى الطريق. والقسم الثاني أن تكون الهداية في موقع أن تأخذ بيد الإنسان الباحث عن الطريق وتقول له هذه الهداية هذا هو الطريق، لا مجرد أن تريه الطريق، فكم هو فرق بين إراءة الطريق وبين الأخذ بيد الإنسان إلى الطريق. ومن هنا نقول في موضوع الهداية بأن على معنى مفهوم الهداية فإنها في مدلولها العام تشمل كل جانب من جوانب الحياة وكل مستوى من مستوياتها وكل نوع من أنواع الحياة الاجتماعية، فقد تكون الإراءة إلى التربية وكيف ينبغي أن تكون التربية، بل وقد يكون الأخذ بيد المربي إلى منبع الهداية نفسها وإلى طريقها، بل وقد يؤخذ بيد المتربي إلى منبع الهداية نفسها. وهنا نقول بأن متعلق الهداية قد يكون البعد التربوي، بل وقد يكون متعلق الهداية البعد العلمي، وقد يكون المتعلق للهداية البعد الاقتصادي، أو قد يكون البعد النفسي والبعد الفكري، وقد يكون بعدا يتعلق بتعليم القواعد، وقد يكون بعدا يتعلق بجانب سياسات التعامل بين الشعوب، وقد يكون بعدا يتعلق بجانب قواعد علم الاجتماع، أو قد يكون بعدا فقهيا أو أصوليا، بل وقد يتعلق ببعد فلسفي أو عرفاني وغير ذلك من الأبعاد التي يعرف الإنسان في حياته عامة، ناهيك عن مواضيع أخرى وهي كثيرة. وإننا من خلال التدبر في القرآن الكريم نجد أنه لم يترك شاردة ولا واردة، والتي تختص بتنمية الإنسان ورفعته وتطويره سواء على مستوى الحياة الفردية أو الحياة الاجتماعية، إلا وقد تعرض له في آياته وسوره. ثانيا، إن القرآن الكريم ليس كتابا فكريا أو كتابا تخصصيا في علم معين، إلا أنه كتاب يتعرض لجوانب الحياة وقد يستطرد في بعضها، إلا أنه

0: في كل هذا غايته استنطاق الأحداث والوقوف على القواعد التي فيها وما يمكن أن تصلح للجري والتطابق في مضامينها وقواعدها وضوابطها. إن القرآن الكريم صحيح ليس كتابا تخصصيا في مجالات علمية، إلا أنه عندما يتحدث عن القضايا أو الأشخاص أو الأحداث أو المفاهيم فإنه في تعرضه لها يتناول ذكر القواعد والضوابط، وهذه القواعد والضوابط تكون دقيقة جدا وقادرة على استيعاب الزماني والمكان والنوع البشري المتغير. وبتعبير آخر، إنه يحمل الاستدامة والاستمرارية في تلكم القواعد والضوابط بنحو يمكن تطبيقها في كل زمان ومكان وعلى كل نوع بشري عامة. وبإذن الله تعالى سوف نتعرض إلى ذكرها خلال سردنا لما تعرض إليه القرآن الكريم من ذكر المجتمعات البشرية إن شاء الله تعالى. ثالثا، يلحظ على الكتاب العزيز أنه لا يريد التحدث عن الصفات والخصال سواء الجميلة منها أو القبيحة، وهذا ما يميزه عن كتب الأخلاق مثلا، فإن كتب الأخلاق تتحدث في الصفات وماهيتها وحقيقتها وإيجابيتها وسلبيتها إلى آخره. إن ديدا القرآن الكريم هو التعرض للصفة من خلال المتلبس بها، سواء المتلبس بصفة الفضيلة أو المتلبس بصفة الرذيلة. ولهذه الميزة الفريدة خصائص مختلفة وفوائد على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. فإن أبسط ما يمكن أن يقال فيها هو أن من يدعي أن لا يمكن الوصول إلى بعض الصفات من الفضائل مثلا، فإن سرد القرآن الكريم لقصص بعض الشخصيات وهي متلبسة بالصفة الجميلة دليل على الإمكان، وفيه تشجيع لسائر الناس على التلبس بها. وأن من يدعي أنه لا يستطيع أن يتلبس بصفة الفضيلة مثلا أمر غير مبرر أصلا. طبعا في هذا التعرض وبهذه الكيفية دلالات كثيرة وقد نتعرض لها إن شاء الله تعالى لاحقا. رابعا، إن القرآن الكريم يعد الأفضل والأدق والأوثق من كل الكتب التي صدرت في الإنسان، سواء على مستوى سرد أقدم حوار في تاريخ الموجودات أو على مستوى دقة النقل أو على مستوى وثاقته ومصداقيته أو على مستوى دلالته. فمثلا لقد نقل القرآن الكريم كلام الله تعالى مع الملائكة، وهذا الكلام يعد الأقدم من كل ما نقلته كتب التاريخ للحوارات بما هي حوارات على الإطلاق. ونجد أن هذا الحوار الإلهي مع ملائكته يتسم بمجموعة من السمات والصفات الرائعة والتي يمكن الاستفادة منه في العمليات الحوارية بين المدراء وبين من هم دونه من الموظفين والعاملين. فإن ذلك الحوار جنبة عالية من الأدب الرفيع والخلق العالي، وهو بذاته يستدعي التوقف عنده لاستلهام دروس عظيمة لمن يريد نجاح مؤسسته وإدارته. ويقدم لنا ذلك الحوار المرتكزات العلمية والوجدانية التي سبقت تسليم الملائكة للأمر الإلهي، وهذا يعني أنه ليس مجرد أمر واستفهام اختباري من العالي إلى الداني، بل فيه معرفة الملائكة مع من يتحاورون، وكيف أن المجال فسح لهم لذلك مع إقرارهم وامتنانهم لفتح مجال لإبداء الرأي. إلى هنا نكتفي من البيان المختصر، على أمل اللقاء بكم في تفاصيل أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصف

الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إنه كان منصورا. وهذه الجملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهي قول الحق تبارك وتعالى: فلا يسرف في القتل، وصدرت بإن، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. وإن في هذا الموضع يجوز أن تكون تعليلية، والمعنى لأنه كان منصورا، والأظهر من ذلك أن تكون دالة على أهمية الخبر، أو تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر. وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان منصورا. وقد صدر الخبر بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على ولي. منصورا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ومنصورا معناه في هذا الموضع معانا، فالمعنى إنه كان معانا، وقد وقعت له الإعانة من جعل الله تبارك وتعالى له حق المطالبة بدم القتيل، وذلك مجعول إلى الولي، فالضمير عائد على الولي. وفي مجاز القرآن: إنه كان منصورا مجازه من النصر، أي يعان ويدفع إليه حتى يقتله بمقتوله، والمدفوع هو القاتل. إنه كان منصورا مجازه من النصر، أي يعان، والمراد بذلك الولي، ويدفع إليه، أي يدفع القاتل إلى الولي حتى يقتله بمقتوله، وذلك إذا أراد القصاص، وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو أيضا، بحيث لا يطلب القصاص أو القتل، وإنما يأخذ الدية، أو يكون العفو أكبر من ذلك، بحيث يتنازل عن القصاص وعن الدية ويعفو، وذلك شأن عظيم ومنزلة سامقة. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 34 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي فلا يسرف في القتل، فهذا نهي معطوف على نهي. وقد تقدم أن قوله فلا يسرف في القتل يجوز أن يكون خبرا على قراءة من قرأ الفعل يسرف بالرفع، فلا يسرف في القتل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا

محل له من الإعراب: تقرب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: مال اليتيم. مال مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، اليتيم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ونهى عن الاقتراب من ماله، ولم يقل في هذا الموضع: ولا تأكلوا مال اليتيم، كما قال: ولا تقربوا الزنا، للدعوة إلى الاحتراز غاية الاحتراز من استعمال مال اليتيم إلا على الصفة التي ذكرها الحق تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله: إلا بالتي هي أحسن. وهذا الأسلوب أسلوب حصر، فلا يصح أن يستعمل ذلك المال إلا على هذه الصفة التي قررها القرآن الكريم. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء في هذا الموضع استثناء مفرغ، فما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فالجار يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تقرب، ويجوز أن يكون الجار والمجرور حالا، والعامل فيه الفعل تقرب أيضا على ما سيأتي بيانه. بالتي هي أحسن. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول هي أحسن، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أحسن خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولم تنون هذه الكلمة لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولذلك قيل أحسن ولم يقل أحسن. والجملة هي أحسن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل جر عند من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فالاسم الموصول التي في هذا الموضع في محل جر. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تقرب، لا تقرب إلا بالتي هي أحسن، والمعنى تقربون بالتي هي أحسن أو اقربوا بالتي هي أحسن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقرب، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقرب. ويجوز في الجار والمجرور بالتي هي أحسن أن يكون حالا، والمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا محسنين. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالتي هي أحسن أو تكونون بالتي هي أحسن. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي

0: هي أحسن. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وقد تقدم أن الجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد ذكر أبو عبيدة معنى قول الحق تبارك وتعالى إلا بالتي هي أحسن على هذه الصورة التي ورد فيها حصر، فقد جاء في مجاز القرآن مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مجازه بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا. والمعنى أن ذلك يكون في الضرورات التي يحتاج إليها اليتيم من القوت والملبس والمسكن وما شابه ذلك من الضرورات ومن الحاجات التي تكون قريبة من الضرورات، وليس لكافل اليتيم أو ليس لوليه أو ليس لوكيله أن يتأثل مالا، أي أن يجمع مالا من مال اليتيم، فإن ذلك ممنوع في الشرع. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء عند ذكر الحق تبارك وتعالى معاملة اليتيم في ماله، فقد قال أبو عبيدة في الكلام الذي تقدم ذكره: مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مجازه بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا، أي من غير أن يجمع منه مالا، أي من مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، كلام متعلق بقوله ولا تقربوا مال اليتيم، لأن اليتيم ببلوغه أشده يدفع إليه ماله، فيكون جائز التصرف في ماله بعد ابتلائه، أي بعد اختباره على ما جاء في سورة النساء، حتى يجوز أن يكون حرف جر، ويجوز أن يكون حرفا ناصبا وليس حرف جر، على ما يؤخذ من كلام صاحب التقريب في النحو وهو الإمام الكندي أبو بكر أحمد بن عبد الله، وهو صاحب المصنف أيضا، وله كتاب التسهيل في الفرائض، وله كتاب الجوهر المقتصر، وقد بلغ مبلغا عظيما من العلم، وكتبه شاهدة له بذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسنفصل القول في حتى من كونه حرف جر أو من كونه حرفا ناصبا كلا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعات المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد، ومع حوار آخر من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا بالحديث في الحلقات الماضية عن الأدب، وكيف يكون الإنسان متأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يكون متأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والائتمار بأوامره والانتهاء عما نهى عنه، وأن طاعة الرسول لا تنفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، متصلة مع بعضها البعض. اليوم نتكلم أستاذنا الفاضل عن أدب الإنسان مع نفسه. لا شك أن أدب الإنسان مع نفسه ومع غيره هو أساس الأخلاق الفاضلة وسر استقامة الفرد وصلاح المجتمع. نتكلم عن أدب الإنسان مع نفسه ومع غيره، بداية نتكلم مع نفسه الإنسان.
3: نعم، إن أدب الإنسان مع نفسه يحقق سعادتها ويصلح أمرها.
2: نعم،
3: فالنفس في حاجة إلى تهذيب وتزكية.
2: نعم،
3: لتسعد وترقى ولا تشقى إذا تزكت هذه النفس، وخاصة أن هذه النفوس جاء من يزكيها وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعني يحب من الإنسان أن يتزكى، أن تكون نفسه زكية، وأن يزكو وأن تكون نفسه ذات خير وتواضع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعونا، بل جاء ليزكي هذه النفوس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حتى تتعلم هذه النفوس التزكية، وحتى لا تتكبر، وحتى تتواضع، وحتى تتذلل لله سبحانه وتعالى الذي خلقها. فالله عز وجل يقول: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفوس أمر ضروري ومطلب حتمي، فديننا يدعو إلى تزكية هذه النفوس حتى تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. فالنفس إذا لم يعني تكون ذات تزكية لا تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل أنها تقود صاحبها إلى الهلاك والمعاصي والذنوب في الدنيا، فتحمله مثلا على فعل ما يضره وتجعله دائما يفعل السوء. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
4: كثير ما يرد أستاذنا الفاضل لفظ تزكية النفس في القرآن الكريم، هل لك باختصار أن تبين لنا معنى تزكية النفس؟ ماذا يقصد أن يزكي الإنسان نفسه؟
3: أن تكون نفسه زاكية، يعني متطهرة، تاركة للمعاصي،
4: هل هي مقتربة، هل التربية هي تربية النفس؟ يقصد بها تربية، أن يربي الإنسان نفسه،
3: نعم،
4: يطوعها،
3: يربيها على الخير، نعم، يربيها على فعل الخير، ويربيها، نعم، على التواضع، ويجعلها دائما قريبة من الله سبحانه وتعالى، فهي تزكو بهذا العمل، تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تزكو. ومن لا يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فإن نفسه لا تزكو، تعتبر نفس متكبرة غير خاضعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فالنفس التي تريد أن تتزكى والنفس التي تريد أن تتطهر هي التي تكون دائما مرتبط صاحبها بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني دائما ما تجد بأن النفوس التي يعني ليس لها علاقة بالتزكية دائما تنقاد إلى الشيطان، وتنقاد إلى المعاصي، وتنقاد إلى الذنوب، والسير مخالفة للفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه النفوس.
4: ميزان تزكية النفس، أعتقد أستاذنا الفاضل أن ميزان تزكية النفس هو محاسبة النفس،
3: محاسبة النفس والتقوى.
4: من كان له هناك وقت أستاذنا الفاضل أن يحاسب نفسه، هذا أعتقد أن نفسه بالفعل تتزكى.
3: ومن هو الذي يحاسب نفسه إلا التقي؟ التقي هو الذي يحاسب نفسه أنا الليل وأطراف النهار، أما غير التقي لا تدعوه يعني نفسه للمحاسبة.
4: لأن بالفعل هناك كثير من الناس الآن في غفلة، يعني لا يضع لنفسه وقتا يحاسب نفسه، مثلا في نهاية مثلا كل يوم ماذا فعلت؟ هل هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هذا الفعل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل كانت صلاتي مثلا في خشوع؟ وغيرها من الأعمال. يعني لابد أن الإنسان بالفعل يكون له وقت هناك يحاسب فيه هذه النفس حتى تبلغ مرحلة التزكية.
3: نعم، ولذلك الإنسان الكيس العاقل،
4: نعم،
3: يعني يقوده إيمانه وعزيمته إلى يعني تزكية هذه النفس، ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه في هذه الحياة الدنيا كباقي من خلق، وإنما خلق لأمر عظيم وخطب جسيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا بد أن يعرف الإنسان أن من جوانب تزكية النفوس أن يجعل في نفسه أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه كلها يعني أوصاف للنفس التي تطلب التزكية. كذلك أيضا الإنسان يعني يكون معتدل، يعني لا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف يكون في ميزان اعتدال حتى أيضا تزكو هذه النفوس. أيضا لابد أن تكون يعني نفسه دائما يعني هينة لينة، المؤمن هين لين، لا يكون صعب، لا يغضب ولا يسب ولا يشتم، لا يتخلق بأخلاق لا توافق الدين، لأن الدين يأتينا بالأخلاق الفاضلة والمثل العظيمة التي يعني هي مرتبطة بالفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا.
4: يعني يكون نزيها في أقواله وأفعاله بعيدا عن الفحش. أثر الأدب أستاذ، أدب الإنسان مع نفسه، هل يتعدى هذا الأثر الإيجابي بأن يؤثر في النفس نفسه الإنسان إلى غيره؟
3: نعم. الإنسان دائما يعني
4: عندما يكف شره يستفيد كذلك المحيطين
3: يعني
4: به.
3: الإنسان الصادق يتأثر به الناس، والإنسان يعني الخلوق يتأثر به الناس،
4: وكذلك العكس.
3: لو جاء مصلي وسكن مع غير المصلين فإن ذلك يعني يؤثر مثلا على هؤلاء الناس، يتساءلون لماذا هذا يصلي وكذا، فينقادوا إلى يعني إلى الصلاة. فنضرب مثال فقط، لكن صاحب الأخلاق دائما يبث يعني أمور إيجابية وهو يمشي في هذه الحياة بين المجتمعات، ينتقل من مكان إلى آخر يؤثر، لأنه يمثل، تعرف من يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي الأدب وفي التعامل. حتى المعاملة تجعل الناس يتأثرون بها، يعني عندما تجد يعني ممن يعني يقول أنا مسلم ويكذب أو يخلف الميعاد أو كذا، أو يتصف بصفات أهل النفاق، يعني ترى بأن الناس يتضجرون من هذا الفعل. لكن لو كان المؤمن المسلم صادقا في قوله، صادقا في فعله، صادقا في معاملاته، لكان ذلك أثر له في نفسه وأثر له في مجتمعه.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أستاذا فاضل أن يجعلنا بالفعل ممن تزكت نفوسهم، وأن يكون لهم الأثر الإيجابي على غيرهم. أستاذنا الفاضل، لقد أدركنا الوقت كما هي العادة.
3: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.

ما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد

من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم وفي كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس.

ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس طوها.

0: في حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعديل تربا ضم أعظمه طبى لمنتشق منه وملتثم
1: طبى لمنتشق منه وملتثم

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم شقة سكنية غرب مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة الواقعة بالقرب من دوار الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول. هذا ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف. وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. وأعلن جيش الاحتلال بأنه سيظل في المناطق الأمنية، مما استدعى تنديدا من الحكومة اللبنانية وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع بين الفرقاء اليمنيين. هذا وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145 ألف شخص بينهم 79 ألف طفل من مناطقهم ما بين 23 من سبتمبر الماضي هربا من الاقتتال. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت أكدت فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسية. في المقابل شددت طهران على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.
يأتي ذلك في وقت اتفق فيه قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم بعد أن سجل هذا الوقود مؤخرا أسعارا قياسية في الولايات المتحدة. وقالت مجموعة السبع إنها اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبدأ تنفيذه فورا على مدى 4 أشهر مع سحب كبير ومبكر عن الديزل خلال 20 يوما من جانب دول مجموعة السبع وشركائها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا جعلت استئناف محادثات السلام أكثر صعوبة بتنفيذها هجمات بطائرات مسيرة خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي، مضيفا أنه تم إطلاق أكثر من 1600 طائرة مسيرة على موسكو، وأن مراكز الاقتراع في مناطق أخرى من روسيا كانت تتعرض لهجوم مستمر. هذا وتستمر المواجهات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الطرفين مستهدفة مناطق حيوية ومرافق خدمية أوكرانية.

أوكرانية وروسية. قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية في أحدث إطلاق صاروخي لها هذا العام، وذلك بعد يوم من رفضها اتهام سول بأن ألغاما تابعة لها أصابت جنودا بجروح. وأوضحت سول أن الصاروخ أطلق من منطقة ووسان وحلق لأكثر من 700 كيلومتر، مشيرة إلى أنها ستحلل مع واشنطن التجربة للوقوف على تفاصيلها، فيما ذكرت طوكيو أن الجسم ربما كان صاروخا باليستيا ويبدو أنه سقط، محذرة السفن من اتخاذ الاحتياطات. حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس. هذا ولم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقالت المفوضية إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 450,000 طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو تجاوز وفيات فيروس إيبولا 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس، وذلك خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض. ارتفعت قوة الإعصار رايتشل إلى الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب أمريكا من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن رايتشل الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يواصل التحرك ببطء غربا قبل أن يضعف نهاية الأسبوع. ختاما لأخبار الساعة 11، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. وبعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11. هذه تحيات الزملاء من الأخبار الزميل رياض الغساني، ونفذ هذه النشرة على الهواء الزميل أحمد المرشودي. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأس

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن

0: الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم.

اللهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وطن الولاة حيث نصروا عمودهم للسكن حيث انقلبوا، وطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا، وما لهم فيه اختيار الأخرة إلا إذا ما عينوا لمدة. وطن الشراة حيث حملوا شوفهم إن نزلوا أو رحلوا. وطن السياح في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم. كذلك الملاح أيضا وطنه، سفينه إن كان فيها سكن. والحيق مثل البلوي في الأوطان إذ لم يقر قط في مكان.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب

0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم. ووطن الإنسان حيث يسكن، وتطمئن نفسه ويوطنه، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وهو خلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة، فهي تتم حيث كانت ساكنة، إذ لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط، وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه؟ فيه الخلاف قد قبض. فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنها، فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنها. ووطن البداة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا، ووطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا، وما لهم فيه اختيار الأخرة إلا إذا ما عينوا لمدته. ووطن الشراة حيث حملوا شوفهم إن نزلوا أو رحلوا. ووطن السياح، وطن السياح في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم. كذلك الملاح أيضا وطنه سفينه إن كان فيها سكن. والحيق مثل البدوي في الأوطان إذ لم يقر قط في مكان. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن. انتهى الفصل؟ لا لم ينتهي. هذا الفصل هو إيش؟ في الأوطان. في الأوطان. ما كذاك؟ عرفتم أن اتخاذ الوطن واجب، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: لما يترتب على السفر بالأحكام. فإذا لم يكن هناك وطن لم يتبين السفر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: نعم. لابد من توطين، لابد من واجب. واجب. ذكرنا ما هو الوطن. النووي ذكر قال وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن. هذا تعريف الوطن، اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. فالإنسان يستفتي من هل أنا وطني في المكان الفلاني؟ يستفتي من
1: قلبه
0: نفسه. استفتي نفسك، استفتي نفسك كذاك، وإن أكتوك أكتوك ما بيكون مجرد دعاية أني وطنك يعني هل وطنك، أو تكون نفسك مطمئنة إلى مكان وقلبك ساكن لكن مكان وتقول هذا ليس بوطني، حتى تصلي حتى توصل تصلي ركعتين في السفر بس استفتي نفسك مطمئنة إليه، مطمئنة إليه نفسك إلى القلب. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب من نفسك. وعرفت أن الرجل بعض أهل العلم قال له يتخذ ما شاء من الأوطان، ما كذلك؟ وبعض حدد له واحد وطن واحد في اثنان في ثلاثة في أربعة. طيب المرأة، المرأة بعض العلماء قال حكم حكم الرجل ما تختلف عنه، لها تتخذ الوطن أو التعب لها، إلا المرأة فقد مأمورة باستقرار مكان واحد، بخلاف الرجل يتجول يصول ويقول من مكان إلى مكان، من مأمورة بالاستقرار مأمورة بالتجول هنا وهناك، بخلاف الرجل يتجول يطلب رزق ويجاهد ويسافر ويرجع ما كذا، ويتزوج زوجات أربع إذا أراد، والمرأة مأمورة باستقرار مكانها. قول هذا وبعض العلماء قد حكم حكم الرجل في إيش؟ في التوطين، لها أن تتخذ وطن ولها أن تتخذ إيش؟ أكثر من وطن. إذا كان مثلا غير متزوجة مثلا ما معها زوج تكون تابعة لزوجها، مثلا أمها في مكان ومستقر بعمها، وإن أبوها في مكان آخر أيضا، وإن إذا كان مكان هذا أسوأ عليه على هذا الفوق، ما في ذلك؟

0: وقول على أن بعض العلماء قال لها وطن لها فقط، وهو خلاف الحكم للنسوان فإنها ليست تزيل أبدا عن وطن يمنعها التردد. مجمع عليه هذا القول ولا مختلفين؟
1: مختلفين.
0: نعم استثنى قال إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن فإنها في الموضعين واطن فهي تتم حيث كانت ساكنة، إذ لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط. إذا اشترطت توطن مثلا مكان معين، مكان أهله، عندما جاء يخطب اشترطت عليه على أن يكون وطنها وطن أهلها، فوافق الزوج حينها تلزم شرطا تكون تصلي وطن في الموضعين، في هي الموضعين في مكان الذي سكن فيها الزوج وفي المكان ايش؟
1: وطن
0: مشترط كان اهلها، فانها في الموضعين واطنه في الموضعين، موضعين الموضع المشترط ومكان الزوج ما كذاك، فانها في الموضعين واطنه فهي تتم حيث كانت ساكنه. سكنت مع أهلها في المكان المشترط صلي تمام، سكنت مع زوجها صلي تمام، ما كذلك؟ ما كذلك؟
2: نعم
0: نعم. دي ماذا يقول الشرط؟ الشروط التي تشترطها الزوجة يكون في العقد، عقد الزواج، إذا ذكرت شروط في العقد تكون ثابتة في العقد، أما إذا كان الشروط قبل العقد ولم تذكر في العقد ففي ثبوتها خلاف، والشروط التي لم تذكر قبل العقد ولم تذكر في العقد وإنما عاد ذكر بعد ذلك زين هذا كذلك الحال يعني ما يثبت ما يشمل ذلك، هذا وعد والحر أن يوفي بما قد
1: وعد،
0: لكن ما يلزم وقال إن هذا شروط ثابتة. الشروط قبل العقد هل تعتبر ثابتة ولا غير ثابتة؟
1: خلاف.
0: الشروط التي ذكرت في العقد تكون ثابتة. مثلا يعني عند العقد اشتهم إحسان وعلى ما اتفق عليه من الصداقة زوجته إياه وذكرت عصمته ذلك أحد لا عندما ذكر زوجته فلان من فلان الفلاني وفلان من الفلانية ها؟ نعم على هذه المذكورة وعلى ما اتفق عليه من الصداقة وعلى أن يكون ها وعلى أن يكون وطنها وطن أهلها، وعلى أن يكون وطنها وطن أهلها، يذكى في العقد. واضح؟ إيش المقصود من هذا التكرار؟ حتى تعرف أن الشروط شروط التي مثلا شروط الزواج إذا ذكرت في العقد فهي وإذا ذكرت قبل العقد ولم تذكر في العقد فهي خلاف، وإذا لم تذكر قبل العقد ولا في العقد ما تعتبر. نعم زين اذا اشترطت السكنه مع اهلها صار لها كم وطن؟ صار لها وطن مع اهلها ومع زوجها ما كذلك؟ الا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن واتخذت بلاد زوجها وطن فانها في الموضعين وطن فتتم حيث كانت ساكنه واتخذت بلاد زوجها وطن. نعم وهل لها تتم سؤال وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه بإذن من
1: زوج
0: فيه الخلاف قبول من إذا أذن لها أن تصلي تماما مع أهلها في بلد أهلها فهل لها ذلك أم لا؟ ولما قال هذا حق قاله حق الزوج، فإذا أسقطه ورضي له ورضي أن تصلي هناك تماما فلا بأس لها ذلك، وقيل لا أين بس الوطن الأحمق، فهل لها تتم إن لم تشرط بإذنه؟ ما الجواب؟ فيه الخلاف قبول، فقيل إن كان لها قد أذن في موضع أن تصلي يعني فمر معكم في المرأة كم مسألة؟ ثلاث مسألة. المسألة الأولى للمرأة كم وطن؟ أربعة. أي مسألة؟ الثانية هي اشتراطت المرأة على زوجها أن يكون وطنها وطن أهلها، وكان الشرط في العقد. هل الشرط صحيح ولا غير صحيح؟
2: صحيح.
0: هل لزوج إلغاء هذا الشرط؟
2: لا.
0: إذا بيكون لزوجها المشترط يمنعها من سكنها
3: مشترطين.
0: نعم. زين. إذا لم تشترط وأذن لها أن تصلي مع أهلها تماما، هل تصلي تماما ولا لا؟
2: خلاف.
0: وهل لها
2: تتم
0: لم تشترط بإذنه، بإذن من الزوج؟ فيه الخلاف القبول. وقيل إن كان لها الزوج قد أذن في موضع تصلي النوم، ثم انتقل إلى أشخاص معينين، وطن البادي، وطن الوالي، وطن الشاري، وطن الشايح، وطن الملاح، وطن الحيق، زبط صبي يزبط صمع عشايا، انتقل من مكان مثلث كان عليه، انتقل من مكان مكان هذا ما يصبح غير مستقر له مكان، سمي الحيق وسمي زبط وسمي عواشير يداور من مكان حمى كان تجد من فين البلد تم الشارع تم عشير يوم هكذا عليات البلد كان كم ذكرنا ذكرت البالي واحد الوالي الشاري السائح
2: الملاح
0: ملاح الحيق
2: حيق
0: قال ووطن الهداة وطن الهداة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا وقيل إن وطن الرعاة أغنامهم في وسط الهداة البادي له حكم خاص من هو هذا البادي الذي ليس له مكان معين ما إلى مكان معين يتبع الحياة تبع الخصب حيث المكان عندما سمع بعش مكان انتقل إليه بمعشيته وارتاح هناك بقي هناك مرتاحا قلبه مطمئن نفسه ساكنة على كل حال مواشي ترعى ومسرور فرحان ما يدخل هناك مكان أبدا فذا مثلا جاء محل في ذلك المكان وسمع عليك الحال اللي بحاجة مكان آخر انتقل إليه وركز عموده هناك مطمئن فرحان مسرور يعني ما يبي يذكر عنه هكذا هذا مكتوب البالي ما مكتوب أي بالته الكثير من البدو لك الحال اللي وطنوا وطنوا القرى لأنهم بيوت قل الآن من يتبع الحي يذهب إلى ساكنين هذا الباد المقصود به هو الذي ينتقل من مكان إلى مكان يتبع عيش الغيث والحياة والعشب إين وطنه؟ قال وطن البلاة حيث نصبوا قال وطن البادي عموده وطن البادي عموده حيث يركز عموده ليش؟ للسكنة للسكنة ما حيث يركز عموده للإستراحة استراحة يوم وليلة أو شهر أو مثل 10 أيام لا لكن العمود للسكنة ما يبي يدخل إلا إذا هش إلا إذا جاء محل وأراد ينتقل إلى مكان آخر هذا معنى واضح؟
2: واضح
0: أين وطنه؟ حيث يركز عموده للسكنة حيث يركز عموده للسكنة طيب إلى مسألة ثانية إذا ركز عموده للاستراحة استراحة الليلة يوم أو يومين أو 3 أيام ركز عموده هناك هل يصلي تمام؟ يعتبر وطنه ذا؟
2: لا.
0: مسألة أخرى إذا جاء في البلد القيم قعد بلو كما تشاهدونه البلو تجيء فوق القيم بقوا هنا في البلد شهر شهرين ثم ينتقل كزوا عمودة منه سوي خيام وأقاموا شهر شهرين هل يصلون تماما؟ يكون هذا وطنهم؟ هنا خلاف أو علماء قال نعم حيث ركز البال عموده فهو وطنه يصلي وطنه حتى ينتقل وبعضهم قال لا لأنه ما يقرر ما يقرر له قرار في البلد بس يحب هنا البال في الصحراء وعندما جاء البلد جاء لمدة معينة سينتقل بعد طوال المدة سينتقل إلى مكان إذا مكان مثلا يستقر فيه ما وكذلك هل يصلي تماما كونه ركز عموده او يصلي قصرا لان هذا ليس الواطن له لانه ركز عموده لمده معينه ومع هذا ليس المستقر في البلد اليس كذلك والوطن هو ايش مطمئنه اليه النفس وسكينه القلب خلاف زين مساله اخرى في البالي ايضا ونكمل الان كنا اربع مسائل مساله في البالي الكفار ركز عموده في مكان معين واخذ بماشيته يرعاه حتى جاوز حد السفر حضرته الصلاه مصلي في ذلك المكان ركز عموده حضرته الصلاه صلي تمام ولا صلي قصرا فاقول له صلي قصرا لماذا اذا صار مسافرا ركز عموده هنا وانه اخذ مواشيه ويرعاه حتى جاوز حد السفر يصلي سفر وكذلك اعتبر مسافر أليس كذلك؟
2: بلى
0: بعض العلماء قال لا ما يصلي سفر يصلي أربع لأنه هو في الوقت هذاك وهو يرعى غنمه والأغنام ترعى من هنا والمواهب ترعى من هنا وهنا وتشرب من هنا وترعى هنا هو مسؤول في الحالة يعني طعن قلبه ساكن نفسه ما عنده شيء خلق وكذلك بعد هذا يصلي هناك ايش؟ تمام هو الذي يشعر عليه النار بقوله وقيل إن وطنا الرعاة وقيل إن وطن الرعاة أغنامه في وسط الفلاة ولو هيش ولو جاوز حد السفر من حيث ركزي العمود أجل الآن كم سنة مع البدوي أربع البالي نصب عموده للسكنة صلبوا
2: وطن
0: بالي ركز عموده للاستراحة
2: سفر
0: كم واطننا
1: لا
0: مسافر بالي ركز عموده عند حضور للخير في البلد
2: خلاف
0: البالي خرج من المكان الذي ركز فيه عموده يرعى مواشيه حتى جاوز حد السفر وحضرته الصلاة ويصلي
1: خلاف
0: كم مثلا معك في البالي
1: أربعة
2: وطن البلاد
0: وطن البلاد حيث نصبوا عمودهم حيث نصبوا عمودهم مطلقا لا حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلب تخرج عن هذه المساله ثلاث مسائل مثلا من اذا حضرت الصلاه وهو يرعى غنمه في الصلاه اذا نصب عموده
1: للاستراحه
0: اذا نصب عموده في القريه للخير وكذلك
1: نعم.
0: الوقت انتهى اين وقفنا الان الوالي ووطن الولاه حيث استعملوا لانه يلزمهم ان يعملوا وما لهم عن اختيار نخلته الا اذا ما عينوا
2: لمدته
0: وكذلك وقفنا هنا في هذه المساله ان شاء الله في الحلقه الاتيه نواصل بارك الله فيكم اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم. في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي دلنا يا رب وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله عز وجل ثم إلى جنته. وهذا الطريق ما يمكن أنك تعرفه يعني إلا إذا عملت بما أمرك الله. فاهدنا إلى الصراط المستقيم، وكذلك اهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط تكون بلزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع تفاصيل الدين علما وعملا. وهذا أيها المستمع الكريم، هذا الدعاء في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم من أجمع الأدعية ومن أنفع الأدعية للعبد إذا دعا بها ربه سبحانه وتعالى. ولهذا وجب علينا في كل ركعة أن نقرأ هذه الصورة وهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية لا تكون إلا من عند الله وحده، هو سبحانه وتعالى الذي يملك الهداية، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عندما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبو طالب وهو على فراش الموت، وكان يقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني سمعني بس كلمة، قل لا إله إلا الله بس. لكن للأسف قرناء السوء وأصحاب السوء أبو جهل ومن كان معه يعني تترك دين آبائك ودين أجدادك وتغير وتبدل، انظر حتى في أصعب المواقف يعني لا يعينوك على طاعة الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحاول في عمه، يحاول لين ما مات ولم يقل يعني كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والهداية أيها المستمع الكريم لها أسباب. أول هذه الأسباب أن تطلب الهداية ممن يملكها وهو سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن الهادي من هو؟ هو سبحانه وتعالى. إذن احرص: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدعاء سبحان الله يعني جمع يعني خير عظيم. اللهم إني أسألك الهدى، إذا هداك الله فإنه لا يستطيع أحد أن يضلك، لأن الهادي هو سبحانه وتعالى. كذلك إذا أردت لشخص هداية فعليك بالدعاء، أن تدعو الله له بالهداية. ثم من أسباب الهداية المحاولة

0: المحافظة بل والمسارعة إلى فعل طاعة الله عز وجل، وذلك بفعل الأوامر والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، مثل الصلوات الخمس. هذه من أعظم أسباب الهداية هي الصلوات الخمس، وكذلك تصليها في وقتها، لأن الصلاة صلة تواصل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. كذلك قراءة القرآن من أسباب الهداية، وكذلك تدبر القرآن. لماذا؟ لأنك إذا تدبرت القرآن علمت أنه الحق، وستجد نفسك تنشرح لهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال سبحانه وتعالى عن الجن لما سمعوا القرآن ماذا كانت ردة فعلهم؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإلى طريق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، في القرآن كتاب هداية. كذلك من أسباب القوية كذلك في الهداية هي الصحبة الصالحة، الصاحب ساحب كما يقال، لأن الصاحب إذا كان صالحا سيجرك إلى الهداية قولا وفعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أقل حوال أن تجد منه ريحا طيبة. هذا من؟ هذا صاحب الخير، الصاحب الصالح. أما صاحب السوء إما أن يحرق ثيابك أو أقل حوال تجد منه ريحة خبيثة. إذن احرص أيها المستمع الكريم على اتخاذ أسباب الهداية، وستجد بإذن الله تعالى الهداية يعني في حياتك. كذلك إذا أردت زوجتك وأردت أولادك لابد أنك تجتهد وتستعين بالله عز وجل في اتخاذ هذه الخطوات، واحذر كل الحذر من أسباب التي تمنعك من الهداية. أولها هي المحرمات، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. إذن المعاصي من أقوى الأسباب التي تحيل بينك وبين الهداية، وبينك وبين هداية أولادك وهداية كل من تريد. إذن إذا أردت هداية شخص ما فعليك أن تبعده من فعل المعاصي وتجره إلى يعني فعل الطاعات، وكما يعني يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا أردت صلاح عبد فأودعه القرآن، خل بس يقرأ ويحفظ القرآن ينصلح بإذن الله تعالى يعني شاء أم أبى. كذلك الصحبة السيئة، الصحبة السيئة سبحان الله، والله كم يعني أذكر على شخص يعني سبحان الله، شوف أنت بعض الناس كيف ماتت قلوبهم في المقبرة، في المقبرة يجلس بجنبي ويقول يا أخي أنا يعني أشرب الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رجل اتق الله بنفسك الله يدينه. طبعا أنا ما قلت له هذا الكلام، لكن شوف أنت كيف القلب يعني قد مات لدرجة أنه في القبر وناس يقبرون الميت وهو يتكلم بهذا، وله يعني ما كأن الأمر كأنه إلا في سوق أو في متجر عام كأنه في بيته. سبحان الله القلوب إذا ماتت، نسأل الله السلامة والعافية. وكلما أراد أن يتوب الصحبة يجرونه، يقول كلما تركت يعني يأتون الأصحاب ويجرونه إلى مثل هذا ويقع في ذلك المستنقع. إذن احرص أيها المستمع الكريم في الهداية على هذه الأسباب، ادعو الله عز وجل واستعن بالله وعليك بقراءة القرآن والصحبة الصالحة، وبإذن الله تعالى يوفقك للهداية في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف على الحق والاستقامة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنشأ الخلق بقدرته ودبرهم بحكمته وجعل منهج الفلاح على أسس حق واستقامة وسبل عز وكرامة. الاستقامة في حياة المؤمن هي طريق عمره، كل عمره يسلكه موقنا أن الغاية رضوان ربه عز وجل، فلا يعدها موقفا عابرا ولا شعارا يرفعه في بعض أحواله، مؤمنا أن الثبات على الحق من أعظم نعم الله التي يمن بها على عباده، وإخلاص النفس المؤمنة دافع لها كي لا تتلون بتلون الأهواء ولا تنقلب مبادئها تبعا للمصالح على حق واستقامة. والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يصدر من أقوال وأفعال. والنفس المؤمنة بطبعها ذات ثبات راسخ ويقين حازم، فلا غرور حين إقبال الدنيا ولا انكسار عند فقدان متاع من متاعها. نفس كريمة وتعلم أن الكرامة في رحاب طاعة الله وأن العاقبة للمتقين، وعلى مراقبة له تعالى في السر والعلن ومجاهدة ليكون الباطن خيرا من الظاهر والمظاهر والعمل أصدق من القول والادعاء. استقامة تشرق أنوارها في تفاصيل الحياة كلها، في حديث صادق وأمانة تؤدى ولسان يصان وعهد يوفى وإحسان يتجلى وعدل يقام ونزاهة ترافق في شتى الميادين. استقامة تلفى صبرا عند البلاء وشكرا عند الرخاء واتزانا عند الفتن وعفة عند الأطماع، ومع تجليها حرصا على شعائر العبادات هي بارزة في أخلاق تلازم الناس في بيوتهم وأعمالهم وحلهم وترحالهم وفي تعاملهم وعلاقاتهم. استقامة تجعل صاحبها يحيا مطمئن القلب على سكينة وثبات، ثابت الخطى مستنير البصيرة، طامحا للنجاح في مسيرته الدنيوية والفلاح يوم البعث والنشور. على الحق، على الحق يحيا كريما أبيا، سما مستقيم المساعي سويا، له درع تقوى وحلية هدي، ويملك في البر كفا نديا، صبور الجنان لدى كل خطب، ويرجو من الله حظا عليا. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي أوضح بنور هدايته المسالك وأزاح برحمته الشكوك والمهالك. روائع
0: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم

فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إنه كان منصورا، وهذه الجملة ذيل بها الكلام الذي قبلها أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهي قول الحق تبارك وتعالى فلا يسرف في القتل، وصدرت بإن، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. وإن في هذا الموضع يجوز أن تكون تعليلية، والمعنى لأنه كان منصورا، والأظهر من ذلك أن تكون دالة على أهمية الخبر، أو تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر. وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان منصورا. وقد صدر الخبر بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ولي. منصورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ومنصورا معناه في هذا الموضع معانا، فالمعنى إنه كان معانا، وقد وقعت له الإعانة من جعل الله تبارك وتعالى له حق المطالبة بدم القتيل، وذلك مجعول إلى الولي، فالضمير عائد على الولي. وفي مجاز القرآن إنه كان منصورا مجازه من النصر، أي يعان ويدفع إليه حتى يقتله بمقتوله، والمدفوع هو القاتل. إنه كان منصورا مجازه من النصر، أي يعان، والمراد بذلك الولي، ويدفع إليه، أي يدفع القاتل إلى الولي حتى يقتله بمقتوله، وذلك إذا أراد القصاص، وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو أيضا، بحيث لا يطلب القصاص أو القتل وإنما يأخذ الدية، أو يكون العفو أكبر من ذلك بحيث يتنازل عن القصاص وعن الدية ويعفو، وذلك شأن عظيم ومنزلة سامقة. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي فلا يسرف في القتل، فهذا نهي معطوف على نهي. وقد تقدم أن قوله فلا يسرف في القتل يجوز أن يكون خبرا على قراءة من قرأ الفعل يسرف بالرفع،
فلا يسرف في القتل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقرب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير

متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مال اليتيم. مال مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. اليتيم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ونهى عن الاقتراب من ماله، ولم يقل في هذا الموضع ولا تأكلوا مال اليتيم، كما قال ولا تقربوا الزنا، للدعوة إلى الاحتراز غاية الاحتراز من استعمال مال اليتيم إلا على الصفة التي ذكرها الحق تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله إلا بالتي هي أحسن. وهذا الأسلوب أسلوب حصر، فلا يصح أن يستعمل ذلك المال إلا على هذه الصفة التي قررها القرآن الكريم. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء في هذا الموضع استثناء مفرغ، فما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فالجار يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تقرب، ويجوز أن يكون الجار والمجرور حالا، والعامل فيه الفعل تقرب أيضا على ما سيأتي بيانه. بالتي هي أحسن. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول هي أحسن، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أحسن خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولم تنون هذه الكلمة لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولذلك قيل أحسن ولم يقل أحسن. والجملة هي أحسن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل جر عند من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فالاسم الموصول التي في هذا الموضع في محل جر. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تقرب، لا تقرب إلا بالتي هي أحسن، والمعنى تقربون بالتي هي أحسن، أو اقربوا بالتي هي أحسن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقرب، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقرب. ويجوز في الجار والمجرور بالتي هي أحسن أن يكون حالا، والمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا محسنين. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالتي هي أحسن أو تكونون بالتي هي أحسن. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وقد تقدم أن الجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب.

0: أيضا فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد ذكر أبو عبيدة معنى قول الحق تبارك وتعالى إلا بالتي هي أحسن على هذه الصورة التي ورد فيها حصر، فقد جاء في مجاز القرآن ما لليتيم إلا بالتي هي أحسن، مجازه بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا. والمعنى أن ذلك يكون في الضرورات التي يحتاج إليها اليتيم من القوت والملبس والمسكن وما شابه ذلك من الضرورات ومن الحاجات التي تكون قريبة من الضرورات، وليس لكافل اليتيم أو ليس لوليه أو ليس لوكيله أن يتأثل مالا، أي أن يجمع مالا من مال اليتيم، فإن ذلك ممنوع في الشرع. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء عند ذكر الحق تبارك وتعالى معاملة اليتيم في ماله. فقد قال أبو عبيدة في الكلام الذي تقدم ذكره مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مجازه بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا، أي من غير أن يجمع منه مالا، أي من مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، كلام متعلق بقوله ولا تقربوا مال اليتيم، لأن اليتيم ببلوغه أشده يدفع إليه ماله، فيكون جائز التصرف في ماله بعد ابتلائه، أي بعد اختباره على ما جاء في سورة النساء. حتى يجوز أن يكون حرف جر، ويجوز أن يكون حرفا ناصبا وليس حرف جر، على ما يؤخذ من كلام صاحب التقريب في النحو وهو الإمام الكندي أبو بكر أحمد بن عبد الله، وهو صاحب المصنف أيضا، وله كتاب التسهيل في الفرائض، وله كتاب الجوهر المقتصر، وقد بلغ مبلغا عظيما من العلم، وكتبه شاهدة له بذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسنفصل القول في حتى من كونه حرف جر أو من كونه حرفا ناصبا كلا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، نحن في سورة الحجر في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي هذا المشهد يقول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق

فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا أيها الكرام في اللقاء الماضي نذكر أمثلة واقعية حية لموضوع الرجاء والتفاؤل، فالتفاؤل أمر مطلوب من هذا المسلم، وذكرنا أمثلة كيف أن الفرج يأتي من بعد. ذكرنا مثال سيدنا إبراهيم، سأل الله الولد رب هب لي من الصالحين، وكيف أن البشرى أتت وهو كبير، لكن ولو تأخرت لكنها أتت. وذكرنا مرض سيدنا أيوب عليه السلام، وكيف أن الله تعالى يعني كشف عنه ضره. وذكرنا مثال النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، عندما كان الكفار على فم الغار، ويقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وتوقفنا عند هذا المشهد الذي ذكره الله في سورة الشعراء، فنأتي بهذا المشهد لأنه يخدم موضوع الرجاء والتفاؤل. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فرعون وجنوده يتجهون إلى موسى ومن معه، فأتبعوهم مشرقين إلى جهة المشرق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطول العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هل نعيش هذا المشهد؟ فرعون وجنوده بمن معهم من عدة وعتاد وتدريب حربي وعسكري، وسيدنا موسى عليه السلام ومعه من آمن به من الضعفاء والمساكين، وسيدنا موسى ومن معه أمامهم البحر، ومن ورائهم فرعون وجنوده. فيقول أصحاب موسى: إنا لمدركون. أين الأمل؟ أين التفاؤل؟ أين الرجاء في مثل هذا الموقف العصيب؟ ولكن سيدنا موسى عليه السلام يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. لا يتخيل أحد من الجمعين، من فرعون وجنوده وموسى ومن معه، النجاة تكون بأن ينفلق البحر. قد يقول قائل: وماذا نستفيد من هذا المشهد ومن هذه القصة التي وقعت بصورة معجزة لنبي من الأنبياء؟ وأقول: نحن في باب الرجاء والتفاؤل، لا نطلب أن يقع لنا ما وقع للأنبياء عليهم السلام، ولكن هذا المشهد الذي مع سيدنا موسى عليه السلام ترجمة وصورة واقعية حقيقية لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورزق سيدنا موسى عليه السلام ومن معه طريقا في البحر، فهل كانوا يحتسبون ذلك؟ ألم يتقوا الله فجعل لهم من أمرهم يسرا؟ ولا يلزم في باب التفاؤل والرجاء أن يحدث أمر خارق. ففي قصة الهجرة عندما وصل الكفار إلى فم الغار لم يكن الأمر بشيء غير معتاد، كأن يختفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من

الغاء بصورة معجزة، وإنما صرف الله أبصار المشركين وأسماعهم أن ينتبهوا لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فلنكن متفائلين دائما أيها الأحبة، ديننا دين التفاؤل، دين الرجاء فيما عند الله من الفضل والعطاء مع العمل الصالح والإخلاص لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا

0: الإيمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج

0: الأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني. المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المسائل المهمة التي تسترعي انتباه الفاحص في كتب التاريخ والناظر في المصادر التاريخية هو أنها تحوي أولا على قصص محددة وأحداث متنوعة، ثانيا على مجرد سرد الأحداث ومحاولات للتعرف على السيرة الذاتية لبعض الشخصيات، ثالثا على الغث والسمين، فالكاتب لا يهمه الجانب التربوي مثلا في سرده للقصة أو عن شخصية ما أو عن حدث ما، فإن التخصص يدفعه إلى سبر الأحداث وتقديم الشخصيات بما يخدم موضوعه. رابعا، لا نعلم مستوى وثاقة الحدث ودقته، وهذا ما يعانيه المحقق عادة، فيحاول البحث بدقة ويبذل الجهد لاستخلاص الحقيقة من القصص والأحداث المنقولة. خامسا، هناك قصص خرافية ليس لها واقعية، ولا يفكر الإنسان أن يفكر في حلولها أو براهينها أو غير ذلك، فيتناولها من باب تمضية الوقت والفكاهة والترف. سادسا، يمر الناس على القضايا الاجتماعية في التاريخ من دون النظر إلى عللها وأسبابها. نعم، قد يتناولها المتخصص المحقق من خلال العنوان المطروح لديه، وهناك الكثير من الملاحظات التي قد ترد على كتب ومصادر التاريخ، إلا أن الذي يهمنا الآن هو من باب المقارنة بما يحويه القرآن الكريم من القضايا الاجتماعية الحياة المجتمعية، فنجد القرآن الكريم يتناول القضايا المجتمعية بروح مختلفة ومنطق مختلف وبروح مختلفة. لنتعرف على ما يمكن التعرف عليه في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء، من المهم أن نعرف أن القرآن الكريم كتاب هداية العباد، ولكلمة الهداية مدلول عام كبير وواسع، فليس بالضرورة أن تكون المداليل لكلمة الهداية تنحصر في البعد الروحي أو الجانب العبادي المحض، ونقصد به الجانب العبادي بالمعنى الأخص كمثل الصلاة والصوم وغيرهما، بل إن مدلول كلمة الهداية دال على معناه، وهو كما نعلمه على قسمين أساسيين. القسم الأول أن تري الهداية الإنسان الطريق الذي هو يبحث عنها، فهذا يعرف بالهداية هداه الطريق أو هداه إلى الطريق. والقسم الثاني أن تكون الهداية في موقع أن تأخذ بيد الإنسان الباحث عن الطريق وتقول له هذه الهداية هذا هو الطريق، لا مجرد أن تريه الطريق، فكم هو فرق بين إراءة الطريق وبين الأخذ بيد الإنسان إلى الطريق. ومن هنا نقول في موضوع الهداية بأن على معنى مفهوم الهداية فإنها في مدلولها العام تشمل كل جانب من جوانب الحياة وكل مستوى من مستوياتها وكل نوع من أنواع الحياة الاجتماعية، فقد تكون الإراءة إلى التربية وكيف ينبغي أن تكون التربية، بل وقد يكون الأخذ بيد المربي إلى منبع الهداية نفسها وإلى طريقها، بل وقد يؤخذ بيد المتربي إلى منبع الهداية نفسها. وهنا نقول بأن متعلق الهداية قد يكون البعد التربوي، بل وقد يكون متعلق الهداية البعد العلمي، وقد يكون المتعلق للهداية البعد الاقتصادي، أو قد يكون البعد النفسي والبعد الفكري، وقد يكون بعدا يتعلق بتعليم القواعد، وقد يكون بعدا يتعلق بجانب سياسات التعامل بين الشعوب، وقد يكون بعدا يتعلق بجانب قواعد علم الاجتماع، أو قد يكون بعدا فقهيا أو أصوليا، بل وقد يتعلق ببعد فلسفي أو عرفاني وغير ذلك من الأبعاد التي يعرف الإنسان في حياته.

0: عامة ناهيك عن مواضيع أخرى وهي كثيرة، وإننا من خلال التدبر في القرآن الكريم نجد أنه لم يترك شاردة ولا واردة، والتي تختص بتنمية الإنسان ورفعته وتطويره سواء على مستوى الحياة الفردية أو الحياة الاجتماعية إلا وقد تعرض له في آياته وسوره. ثانيا، إن القرآن الكريم ليس كتابا فكريا أو كتابا تخصصيا في علم معين، إلا أنه كتاب يتعرض لجوانب الحياة وقد يستطرد في بعضها، إلا أنه في كل هذا غايته استنطاق الأحداث والوقوف على القواعد التي فيها وما يمكن أن تصلح للجري والتطابق في مضامينها وقواعدها وضوابطها. إن القرآن الكريم صحيح ليس كتابا تخصصيا في مجالات علمية، إلا أنه عندما يتحدث عن القضايا أو الأشخاص أو الأحداث أو المفاهيم فإنه في تعرضه لها يتناول ذكر القواعد والضوابط، وهذه القواعد والضوابط تكون دقيقة جدا وقادرة على استيعاب الزمان والمكان والنوع البشري المتغير. وبتعبير آخر، إنه يحمل الاستدامة والاستمرارية في تلك القواعد والضوابط بنحو يمكن تطبيقها في كل زمان ومكان وعلى كل نوع بشري عامة. وبإذن الله تعالى سوف نتعرض إلى ذكرها خلال سردنا لما تعرض إليه القرآن الكريم من ذكر المجتمعات البشرية إن شاء الله تعالى. ثالثا، يلحظ على الكتاب العزيز أنه لا يريد التحدث عن الصفات والخصال سواء الجميلة منها أو القبيحة، وهذا ما يميزه عن كتب الأخلاق مثلا، فإن كتب الأخلاق تتحدث في الصفات وماهيتها وحقيقتها وإيجابيتها وسلبيتها إلى آخره. إن ديدن القرآن الكريم هو التعرض للصفة من خلال المتلبس بها، سواء المتلبس بصفة الفضيلة أو المتلبس بصفة الرذيلة. ولهذه الميزة الفريدة خصائص مختلفة وفوائد على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، فإن أبسط ما يمكن أن يقال فيها هو أن من يدعي أن لا يمكن الوصول إلى بعض الصفات من الفضائل مثلا، فإن سرد القرآن الكريم لقصص بعض الشخصيات وهي متلبسة بالصفة الجميلة دليل على الإمكان، وفيه تشجيع لسائر الناس على التلبس بها. وأن من يدعي أنه لا يستطيع أن يتلبس بصفة الفضيلة مثلا أمر غير مبرر أصلا. طبعا في هذا التعرض وبهذه الكيفية دلالات كثيرة وقد نتعرض لها إن شاء الله تعالى لاحقا. رابعا، إن القرآن الكريم يعد الأفضل والأدق والأوثق من كل الكتب التي صدرت في الإنسان، سواء على مستوى سرد أقدم حوار في تاريخ الموجودات أو على مستوى دقة النقل أو على مستوى وثاقته ومصداقيته أو على مستوى دلالته. فمثلا لقد نقل القرآن الكريم كلام الله تعالى مع الملائكة، وهذا الكلام يعد الأقدم من كل ما نقلته كتب التاريخ للحوارات بما هي حوارات على الإطلاق. ونجد أن هذا الحوار الإلهي مع ملائكته يتسم بمجموعة من السمات والصفات الرائعة والتي يمكن الاستفادة منه في العمليات الحوارية بين المدراء وبين من هم دونه من الموظفين والعاملين، فإن ذلك الحوار جنبة عالية من الأدب الرفيع والخلق العالي، وهو بذاته يستدعي التوقف عنده لاستلهام دروس عظيمة لمن يريد نجاح مؤسسته وإدارته، ويقدم لنا ذلك الحوار المرتكزات العلمية والوجدانية التي سبقت تسليم الملائكة للأمر الإلهي. وهذا يعني أنه ليس مجرد أمر واستفهام اختباري من العالي إلى الداني، بل فيه معرفة الملائكة مع من يتحاورون، وكيف أن المجال فسح لهم لذلك مع إقرارهم وامتنانهم لفتح مجال لإبداء الرأي. إلى هنا نكتفي من البيان المختصر، على أمل اللقاء بكم في تفاصيل أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه،
وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي يامن بن سالم بن خلفان العزري، عمري 12 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. استمعتم لي تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، هدايات ربانية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي دلنا يا رب وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله عز وجل ثم إلى جنته. وهذا الطريق ما يمكن أنك تعرفه يعني إلا إذا عملت بما أمرك الله، فاهدنا إلى الصراط المستقيم، وكذلك اهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط تكون بلزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع تفاصيل الدين علما وعملا. وهذا أيها المستمع الكريم، هذا الدعاء في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم من أجمع الأدعية ومن أنفع الأدعية للعبد إذا دعا بها ربه سبحانه وتعالى. ولهذا وجب علينا في كل ركعة أن نقرأ هذه الصورة وهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية لا تكون إلا من عند الله وحده، هو سبحانه وتعالى الذي يملك الهداية، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عندما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبو طالب وهو على فراش الموت، وكان يقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني سمعني بس كلمة، قل لا إله إلا الله بس. لكن للأسف قرناء السوء وأصحاب السوء أبو جهل ومن كان معه، يعني تترك دين آبائك ودين أجدادك، وتغير وتبدل، انظر حتى في أصعب المواقف يعني لا يعينوك على طاعة الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحاول، يعني يحاول في عمه، يحاول لين ما مات ولم يقل يعني كلمة التوحيد: لا إله الله محمد رسول الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والهداية أيها المستمع الكريم لها أسباب، لها أسباب. أول هذه الأسباب أن تطلب الهداية ممن يملكها وهو سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن الهادي من هو؟ هو سبحانه وتعالى. إذن احرص: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدعاء سبحان الله يعني جمع يعني خير عظيم. اللهم إني أسألك الهدى، إذا هداك الله فإنه لا يستطيع أحد أن يضلك، لأن الهادي هو سبحانه وتعالى. كذلك إذا أردت لشخص هداية فعليك بالدعاء، أن تدعو الله له بالهداية. ثم من أسباب الهداية المحافظة بل والمسارعة إلى فعل طاعة الله عز وجل، وذلك بفعل الأوامر والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، مثل الصلوات الخمس. هذه من أعظم أسباب الهداية هي الصلوات الخمس، وكذلك تصليها في وقتها، لأن الصلاة صلة تواصل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. كذلك قراءة القرآن من أسباب الهداية، وكذلك تدبر القرآن. لماذا؟ لأنك إذا تدبرت القرآن علمت أنه الحق، وستجد نفسك تنشرح لهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال سبحانه وتعالى عن الجن لما سمعوا القرآن ماذا كانت ردة فعلهم؟ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم في القرآن كتاب هداية. كذلك من أسباب القوية كذلك في الهداية هي الصحبة الصالحة، الصاحب ساحب كما يقال، لأن الصاحب إذا كان صالحا سيجرك إلى الهداية قولا وفعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أقل حوال أن تجد منه ريحا طيبة. هذا من؟ هذا صاحب الخير، الصاحب الصالح. أما صاحب السوء إما أن يحرق ثيابك أو أقل حوال تجد منه ريحة خبيثة. إذن احرص أيها المستمع الكريم على اتخاذ أسباب الهداية، وستجد بإذن الله تعالى الهداية يعني في حياتك. كذلك إذا أردت زوجتك وأردت أولادك لابد أنك تجتهد وتستعين بالله عز وجل في اتخاذ هذه الخطوات، واحذر كل الحذر من أسباب التي تمنعك من الهداية. أولها هي المحرمات، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. إذن المعاصي من أقوى الأسباب التي تحيل بينك وبين الهداية، وبينك وبين هداية أولادك وهداية كل من تريد. إذن إذا أردت هداية شخص ما فعليك أن تبعدهم من فعل المعاصي وتجره إلى يعني فعل الطاعات. وكما يعني يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أردت صلاح عبد فأودعه القرآن، خل بس يقرأ ويحفظ القرآن ينصلح بإذن الله تعالى يعني شاء أم أبى. كذلك الصحبة السيئة، الصحبة السيئة سبحان الله، والله كم يعني أذكر على شخص يعني سبحان الله، شوف أنت بعض الناس كيف ماتت قلوبهم في المقبرة، في المقبرة يجلس بجنبي ويقول: يا أخي أنا يعني أشرب الخمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رجل اتق الله بنفسك، الله يدينه. طبعا أنا ما قلت له هذا الكلام، لكن شوف أنت كيف القلب يعني قد مات لدرجة أنه في القبر وناس يقبرون الميت وهو يتكلم بهذا، وله يعني ما كأن الأمر كأنه إلا في سوق أو في متجر عام كأنه في بيته. سبحان الله، القلوب إذا ماتت نسأل الله السلامة والعافية. وكلما أراد أن يتوب الصحبة يجرونه، يقول كلما تركت يعني يأتون الأصحاب ويجرونه إلى مثل هذا ويقع في ذلك المستنقع. إذن احرص أيها المستمع الكريم في الهداية على هذه الأسباب، ادعو الله عز وجل واستعن بالله وعليك بقراءة القرآن والصحبة الصالحة، وبإذن الله تعالى يوفقك للهداية في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

0: أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، نحن في سورة الحجر في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي هذا المشهد يقول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا أيها الكرام في اللقاء الماضي نذكر أمثلة واقعية حية لموضوع الرجاء والتفاؤل، فالتفاؤل أمر مطلوب من هذا المسلم، وذكرنا أمثلة كيف أن الفرج يأتي من بعد. ذكرنا مثال سيدنا إبراهيم، سأل الله الولد ربي هب لي من الصالحين، وكيف أن البشرى أتت وهو كبير، لكن ولو تأخرت لكنها أتت. وذكرنا مرض سيدنا أيوب عليه السلام، وكيف أن الله تعالى يعني كشف عنه ضره. وذكرنا مثال النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، عندما كان الكفار على فم الغار، ويقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وتوقفنا عند هذا المشهد الذي ذكره الله في سورة الشعراء، فنأتي بهذا المشهد لأنه يخدم موضوع الرجاء والتفاؤل. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فرعون وجنوده يتجهون إلى موسى ومن معه، فأتبعوهم مشرقين إلى جهة المشرق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هل نعيش هذا المشهد؟ فرعون وجنوده بمن معهم من عدة وعتاد وتدريب حربي وعسكري، وسيدنا موسى عليه السلام ومعه من آمن به من الضعفاء والمساكين، وسيدنا موسى ومن معه أمامه البحر، ومن ورائهم فرعون وجنوده. فيقول أصحاب موسى إنا لمدركون. أين الأمل؟ أين التفاؤل؟ أين الرجاء في مثل هذا الموقف العصيب؟ ولكن سيدنا موسى عليه السلام يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. لا يتخيل أحد من الجمعين، من فرعون وجنوده وموسى ومن معه، النجاة تكون بأن ينفلق البحر. قد يقول قائل: وماذا نستفيد من هذا المشهد ومن هذه القصة التي وقعت بصورة معجزة لنبي من الأنبياء؟ وأقول: نحن في باب الرجاء والتفاؤل، لا نطلب أن يقع لنا ما وقع للأنبياء عليهم السلام، ولكن هذا المشهد الذي مع سيدنا موسى عليه السلام ترجمة وصورة واقعية حقيقية لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورزق سيدنا موسى عليه السلام ومن معه طريقا في البحر، فهل كانوا يحتسبون ذلك؟ ألم يتقوا الله فجعل لهم من أمرهم يسرا؟ ولا يلزم في باب التفاؤل والرجاء أن يحدث أمر خارق. ففي قصة الهجرة عندما وصل الكفار إلى فم الغار لم يكن الأمر بشيء غير معتاد، كأن يختفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار بصورة معجزة، وإنما صرف الله أبصار المشركين وأسماعهم أن ينتبهوا لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فلنكن متفائلين دائما أيها الأحبة، ديننا دين التفاؤل، دين الرجاء فيما عند الله من الفضل والعطاء مع العمل الصالح والإخلاص لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف على الحق والاستقامة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنشأ الخلق بقدرته ودبرهم بحكمته وجعل منهج الفلاح على أسس حق واستقامة وسبل عز وكرامة. الاستقامة في حياة المؤمن هي طريق عمره، كل عمره يسلكه موقنا أن الغاية رضوان ربه عز وجل، فلا يعدها موقفا عابرا ولا شعارا يرفعه في بعض أحواله، مؤمنا أن الثبات على الحق من أعظم نعم الله التي يمن بها على عباده، وإخلاص النفس المؤمنة دافع لها كي لا تتلون بتلون الأهواء ولا تنقلب مبادئها تبعا للمصالح على حق واستقامة. والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يصدر من أقوال وأفعال. والنفس المؤمنة بطبعها ذات ثبات راسخ ويقين حازم، فلا غرور حين إقبال الدنيا ولا انكسار عند فقدان متاع من متاعها. نفس كريمة وتعلم أن الكرامة في رحاب طاعة الله وأن العاقبة للمتقين، وعلى مراقبة له تعالى في السر والعلن ومجاهدة ليكون الباطن خيرا من الظاهر والمظاهر والعمل أصدق من القول والادعاء. استقامة تشرق أنوارها في تفاصيل الحياة كلها، في حديث صادق وأمانة تؤدى ولسان يصان وعهد يوفى وإحسان يتجلى وعدل يقام ونزاهة ترافق في شتى الميادين. استقامة تلفى صبرا عند البلاء وشكرا عند الرخاء واتزانا عند الفتن وعفة عند الأطماع، ومع تجليها حرصا على شعائر العبادات هي بارزة في أخلاق تلازم الناس في بيوتهم وأعمالهم وحلهم وترحالهم وفي تعاملهم وعلاقاتهم. استقامة تجعل صاحبها يحيى مطمئن القلب على سكينة وثبات، ثابت الخطى، مستنير البصيرة، طامحا للنجاح في مسيرته الدنيوية والفلاح يوم البعث والنشور. على الحق، على الحق يحيى كريما أبيا، سما مستقيم المساعي سويا، له درع تقوى وحلية هدي ويملك

0: يشارك في البر كف الندية، صبور الجنان لدى كل خطب، ويرجو من الله حظا عليا. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي أوضح بنور هدايته المسالك، وأزاح برحمته الشكوك والمهالك. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس الجمهورية، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 للميلاد. وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي دكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته ومشمول

0: مولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. وبالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تخطو العلاقات العمانية الكازاخستانية محطة جديدة، وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح أفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي، استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة، وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان:
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي، أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

0: أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: شهد ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان نجاح إطلاق صاروخ تجريبي أزاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمان إكس واحد. الصاروخ الذي يبلغ طوله 4 أمتار و300 سنتيمترا ووزنه 26 كيلوغراما انطلق من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم في ميناء الإطلاق. واستمر الصاروخ في مساره حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار الذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. عالميا استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة. أوضحت المصادر الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضية من عمارة الأصالة الواقعة بالقرب من دوار الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول. ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في وقت أفاد فيه سكان بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل المبنى لحظة الاستهداف. وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة. في غضون ذلك قالت منظمة الصحة العالمية إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا كبيرا منددة بنقص حاد في الإمدادات الطبية. وأشارت المنظمة إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول الإمدادات الإنسانية والصحية دون عوائق وبشكل منتظم وبكميات كبيرة، مضيفة أن نظام الموافقة الإسرائيلي لدخول الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية يشكل عقبة رئيسية. وصرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راينهيلدا فاندرفيرد أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال كارثياً، فيما لا تعمل أي من مستشفياته بكامل طاقتها، حيث إن كمية المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى غزة ولا تكفي لتوسيع الخدمات الصحية. وفي الضفة الغربية تواصل القوات الإسرائيلية والمستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة وسط تصاعد الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشهدت عدة بلدات فلسطينية بينها مناطق في رام الله ونابلس وطول كرم اقتحامات واعتداءات بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم خصوصا في موسم قطف الزيتون. وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالضفة الغربية في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. في لبنان واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصورية الجنوبية نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسة. في المقابل تتمسك طهران بمواقفها وتشدد على ضرورة وقف الهجمات.

الإجراءات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء أسفرت هجمات روسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر، أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في مارس بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة 7 بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتبديد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائها الأوروبيين للإفراج عن احتياطيات الديزل للمساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار الذي تشهده الولايات المتحدة ودول أخرى. خصصت منظمة الأمم المتحدة 160 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في 12 أزمة إنسانية تعاني من نقص التمويل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوضح أن المخصصات الجديدة ترفع إجمالية تمويل الصندوق خلال عام 2026 إلى 483 مليون دولار، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيساعد في إيصال المساعدات إلى أشخاص قد يتركون دون دعم، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح سبل الوصول الإنساني وإزالة جميع العقبات أمام عمليات الإغاثة. وأخيرا، أفادت وسائل إعلام إسبانية بوفاة امرأة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات عارمة في منطقة قشتالة لامانشا شرق إسبانيا، كما أنقذت فرق الطوارئ 90 شخصا آخرين. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة غمرت الشوارع وتسببت في تعطل المركبات واحتجاز السكان داخل منازلهم. وفي اليونان، واصلت عواصف قوية اجتياح جزيرة كريت جنوب اليونان، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات وأضرار واسعة النطاق ودفعت السلطات إلى إنقاذ 10 أشخاص. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: تقوم بحسنها أوقاتي،
1: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
2: الأمم الأخلاق،
3: الأمم الأخلاق.
2: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: الأمم الأخلاق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا برنامج الأمم الأخلاق. نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوز خبراته. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
5: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال، فحياكم الله وبياكم.
4: شكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذه الجهود الكبيرة. وطبعا في كل حلقة نتناول موضوعا من المواضيع، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر. وكما يقول العلماء، يستفاد من القرآن الكريم أنه ليس عقوق الوالدين حراما وذنبا، بل هو كبيرة من الكبائر، بل إن الإحسان إليهما وأداء حقهما واجب وتركه حرام شرعا، كما يقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وفي آية أخرى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد هذه الآيات العطرة أعزائي المستمعين الأكارم، عنوان هذه الحلقة: العقوق وخطورته على الأسرة. سنتحدث حول العديد من المواضيع المتعلقة بهذا العنوان. فنريد في البداية سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن نتحدث عن مكانة بر الوالدين في الإسلام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن بر الوالدين من أساسيات الأخلاق الإسلامية، من الأمور الأساسية في الدين الإسلامي وكذلك في بقية الديانات. لا شك هذه الأمور هي مما لا ينسخ بين الديانات، لأنها من الأمور الأخلاق التي كما يقال لا تنسخ، يعني رسائل الأنبياء لا ينسخ بعضها بعضا في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، في أمور العقيدة وكذلك في الأخلاق. وهذه من أمور الأخلاق التي لا يمكن أن يدخلها النسخ. ولا شك أن الوالدين الأب والأم هما الأساس في إيجاد الولد. يعني الولد لم يأتي إلى الحياة، لم يأتي إلى الدنيا لولا وجود أبيه وأمه، لولا أنه نتاج أبيه وأمه. إذن الولد هو نتاج والديه، فلذلك تجب مراعاتهما، يجب الإحسان إليهما، تجب طاعتهما طبعا فيما ليس فيه طبعا مخالفة لله عز وجل، تجب الطاعة. ونحن نتحدث عن خطورة العقوق. طبعا العقوق، يعني طبعا العقوق ما هو في اللغة؟ العقوق من عق الشيء عقه أي شقه، هو الشق العقوق مأخوذ من عق الشيء معنى شقه، فهو فيه شدة، تعبير فيه شدة، يعني الشق معناته أنه يشق الأمر. كذلك كأنه شق عصا الطاعة عن والديه وقطع صلته بهما وقطع صلتهما، فهو تعبير، فهو يعني لفظ فيه عنف ويدل على العنف. فهذا هو معنى يعني العقوق، وهذا هو معنى العق، أي عق الشيء بمعنى قطعه وشق عصا، والعق لوالديه شق عصا طاعتهما وقطع صلته بهما. وهذا طبعا من أكبر الكبائر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. شوف، قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله، والشرك هذا عاد أكبر الكبائر. إن الشرك كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. إذا نعود إلى وجوب بر الوالدين، وأنه لا بد يعني من طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما ومراعاتهما. الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة، ولكن الآية التي تلوتها وهي الموجودة في سورة الإسراء هي آية جامعة وشاملة ومفصلة، عندما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
4: صغيرة. إذا نريد في البداية نعمل نتدبر هذه الآية، نقف معها
5: إن شاء الله. إن شاء الله.
4: نعم. ذكرتم في التعريف نقطة جدا جميلة، وهي أن العقوق من الشدة ومن شق الطاعة. هذا يقودني إلى أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت.
5: نعم.
4: لما يقول: غدوتك مولودا.
5: أيوة، غدوتك
4: مولودا وعلتك يافعا. من ضمن الأبيات المؤثرة: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. ففي النهاية كانت صعبة يعني.
5: صحيح.
4: هذه الأبيات
5: يقول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو من شعراء الجاهلية، يقول: غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حق مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلطة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. خلنا نقف مع هذه الأبيات.
4: جميل.
5: هذه من أفضل الأبيات في عتاب الأب لولده.
4: في عتاب الأب لولده.
5: هذه أفضل ما يعاتب، ما عاتب به أب ابنه.
4: نعم.
5: هذه أفضل أبيات عاتب فيها أب ابنه. نعم. يقول: أنا غذوتك مولود منذ أن ولدت، والآن ما من ولد الحقيقة، الآن من يوم بعده بداية تكونه في بطن أمه الأب ينفق عليه، ينفق على صحة والده، على صحة الجنين، يعني يذهب بأمه إلى المستشفى.
4: صح.
5: ويشتري لها المغذيات والمكملات الغذائية لكي تستطيع الحمل وكي تتجاوب مع الحمل.
4: 9 أشهر صعبة على الزوج وليس على الزوجة فقط،
5: كل عليك عليهما معا.
4: نعم.
5: لأنه ينفق غذوتك مولودة، ثم يقول يعني ثم تأتي الولادة.
4: صحيح.
5: والنفقات على الولادة. صحيح. هذه ليس بالأمر الهين. حبنا ما تصير بعدنا ما نتكلم عن عن عن عن عن, عن معاناة الأم.
4: صحيح.
5: نتكلم بس عن ما يقوم به الأب، كما نتمشى مع أبيات الشاعر.
4: نعم.
5: أمية بن أبي الصلت الثقفي.
4: نعم.
5: فيقول: غذوتك مولودا وعلت حتى يافعا، علتك يافعا يعني أنفقت عليك وأنت يافع،
4: يافع كبير يعني،
5: يافع كبير عادي، يا شاب يعني. اليفوعة هي الشباب يعني، كان في السابق ما بالمرة يصيروا يشتغلوا، يبقى الأب مستمر في الإنفاق يعني على على على على, على الابن. وحتى وكان في السابق حتى أن الأب هو الذي يزوج الابن
4: سابقا
5: كذلك في العادة عندنا في عمان، يعني تجد الأب هو الذي يخطب المرأة لابنه ثم ينفق يعني يتكلف نفقات الزواج، ثم بعض الآباء يستمرون في الإنفاق على أبنائهم وأسرهم، وبعض الآباء يقول لك خلاص احمل نفسك وهذه الحياة دونك،
4: احمل
5: مسؤولية نفسك.
4: نعم.
5: فيقول له يعني تعل أنت تعل بما أنا أحن عليك وتنهل من هذه الحياة، وإذا ليلة شكوت فيها شكوى أنا لم أبت
4: شكواك
5: إلا ساهر تسهرني أتململ ما يجيني النوم.
4: سبحان الله.
5: أي نعم،
4: مهموم لمصيبتك لهمك.
5: أي نعم، كأني أنا المطروق، قل أنا الذي مطروق بهذا المرض بهذا الداء بهذه الشكوى دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل وأنا أبكي عليك وأنت تتململ من ما بك من مرض من ألم من غير ذلك.
4: كأن المصيبة مصيبتي أنا،
5: كأن المصيبة مصيبتي أنا، تخاف الرجل نفسي عليك وإنني لا أعلم أن الموت حق، أعلم أن الموت حق مؤجل لكن نفسي تخاف عليك أن تموت.
4: سبحان الله.
5: إلى أن أقول له فلما بلغت السن
4: والغاية،
5: السن والغاية التي كنت فيها أرجوك أن تفيدني، أن تعطف علي، أن تواسيني،
4: أعتمد عليك،
5: أن تخدمني، أن تقوم بالواجب، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، ماذا جعلت جزائي؟
4: غلظة وفظاظة،
5: كأنك أنت المنعم والمتفضل، كأنك أنت منعم علي ومتفضل، ما كأني أنا منعم عليك ومتفضل.
4: صح.
5: فليتك إذ لم ترعى حق، على قد ما رعيت حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور، كما يفعل الجار مع جاره من الإحسان.
4: من الإحسان على الأقل إنسانيا.
5: هذه من أفضل الأبيات قيلت في عتاب الولد وفي تذكير الولد بحق والده. نعم.
4: لكن سبحان الله هذه الأبيات أول شيء تشير للمراحل التي يجاهد فيها الأب مع ابنه، سواء
5: طبعاً.
4: سواء في الحمل ثم ينفق عليه
5: طبعاً.
4: ثم يؤمل منه الأشياء الكثيرة والاعتماد.
5: يقول صلى واحد أخوانا أنفق على ولد من يوم بعد في بطن أمه.
4: صحيح.
5: هذا تو هكذا الآن الحالة.
4: صحيح.
5: من يوم في بطن أمه الأب ينفق عليه.
4: الآن ترى المعاودات خاصة في العيادات،
5: العيادات وغير ذلك،
4: متابعات
5: كذلك، ولم تحتاج إلى مكملات غذائية إلى أدوية،
4: هي متابعات مالية وغذائية وأيضا
5: طبعاً
4: وقت وجهد هذا الموضوع.
5: طبعاً.
4: بعد هذه الأبيات، هل يقبل إنسان أنه يعق بوالديه خاصة في عمر الكبر؟
5: طبعاً.
4: هل تسمح له نفسه بعد هذا الأمر؟
5: هذه شوف، هي دائما في نفوس طيبة راقية رائعة وفي نفوس رديئة في رديئة. العقوق هذه تأتي من الرداءة، تأتي من النذالة، ما تأتي من الشهامة، ما تأتي من المروءة. المروءة طبعا لا تترك الولد أن يتخلى عن والده. هذا واحد من الشعراء الجاهلية، يعني عنده ولد وكان ينفق عليه ويتحمله، فيوم من الأيام سافر إلى الشام في تجارة فأبطأ، فكان طبعا يرجو رجوعه ويتطلع إلى رجوعه. فجاء الليل وكان باردا، فقال لجاريته قومي سمية شب الوقود لعل الليالي تؤدي يزيد.
4: سبحان الله.
5: فنفسي فداؤك من غائب إذا ما المسارح كانت جليدة، المسارح الطرق، لأن الشام جليد فيها ثلوج. فنفسي فداؤك من غائب إذا ما المسارح كانت جليدة، كفاني الذي، هنا عاد نقطة، كفاني الذي كنت أسعى له فصار أبا لي وكنت الوليدة.
4: الله أكبر.
5: كان هو أب، كفني كل شيء، ينفق علي كأني أنا الوليد الصغير هو الأب. فهذا يجب أن يكون الولد في شأن أبيه وفي شأن أمه وفي شأن حتى في شأن أقاربه، أن يوسع على والديه بما وسع الله تعالى عليه.
4: نعم.
5: على الأقل يخدمهم يعني. فدائما هو يعني هذا الأمر لا بد، يحتاج إلى شهامة، يحتاج إلى مروءة، يحتاج إلى أن الولد يشعر بحق والديه، بحق أبيه وأمه عليه، لأنه لولاهما لم يأتي إلى هذه الحياة.
4: صحيح.
5: فالناس طبعا تكرم وتحترم الذي يخدم والده أو يخدم والديه بشكل عام، الناس تحترمه. الإنسان ما يتأفف عن خدمة أبيه إلا الشخص يعني إن طاح التعبير الصايع بالتعبير المعاصر. أما الولد الشهم، الولد النبيل النجيب، بالعكس ما يعني طبعا لا يترفع عن خدمة أبيه، عن خدمة والديه، بالعكس لا يترفع حتى عن خدمة من هو أكبر منه سنا.
4: نعم
5: نعم، من الاحترام خدمة الكبير.
4: نعم، إذا نعم كان الكبير لا بد من خدمته. نعم، كيف نعم بالوالدين؟
5: نعم، هذا هو الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، أي ليس من الإسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فتوقير الكبير سواء والد أو سواء من الآخرين، كل واحد يعني لا، ليس من ليس من الإسلام من لم يوقر كبيرا، يحترم الكبير، يعظم الكبير، وكذلك الكبير عليه أن يرحم الصغير كذلك.
4: صحيح. والله إحنا بأمس الحاجة إلى هذا الخطاب
5: طبعاً،
4: والحديث عن هذه التفاصيل في التعامل طبعاً. هذا يؤدي يحل مشكلات كثيرة
5: طبعاً، لأن شوف هي أي دائماً العقوق في خطورة على الأسرة كما ذكرت في العنوان. ماذا خطورته؟ الولد العاق دائماً يسبب مشاكل الأسرة.
4: الولد العاق
5: طبعاً
4: متعب على الأسرة،
5: يجي يوم الأيام يطلب فلوس من والده، ويوم الأيام يجي من هناك غضبان، ويوم الأيام
4: يعمل
5: مشاكل لإخوانه، لأمه، لأخواته، يعني يخلي يترك البيت يعني كما يقول لك يعني متعفساً يعني فوق وتحت، يعني أن ما في هدوء، يترك البيت ما في هدوء، يعني تجده يعمل المشاكل سواء خارج المنزل وترتد إلى المنزل.
4: صحيح.
5: المشاكل التي يعملها الولد خارج المنزل من قيام بالسرقة أو الإيذاء أو استعمال العنف ضد الآخرين أو عدم احترام الآخرين
4: أو
5: الفضائح أو خيانة الأمانة، في النهاية من يطالب بها الأب، ويطالب بها الأب والأم.
4: نعم.
5: فهذه لابد أن يكون الشخص كريما لوالديه، كريما لأبيه ولأمه.
4: طيب شيخ أحمد، تعودنا منكم سعة الصدر وأنكم تتقبلون بعض أسئلتنا.
5: نعم.
4: نوعا ما الجريئة.
5: أيوة.
4: وهذا الشيء الذي نحن نتعلمه منك أنك تتقبل أي سؤال.
5: تفضل.
4: بعض الناس يقولون أن قد يكون الأب أو الأم، خاصة هم ينسبون الأمر إلى الأب، بسبب الشدة والسيطرة قد يكون هو السبب أن الإبن يصبح عاق، ما رأيكم بهذا الكلام؟
5: طبعا هذا أيضا يجب على الوالد وخاصة الأب والأم بشكل عام، يجب عليهما ألا يلجئ أبناءهما إلى العقوق.
4: يعني مبدئيا قد يكون الأب والأم سبب،
5: يجب عليهما أن يراعوا هذا الشيء.
4: كيف
5: يراعوا أن ما يجلس واحد الأب يتنقدق على والده في كل شيء يسوي الولد،
4: يقول
5: ينتقد صغيرة وكبيرة، وينزل ربه قدام الناس، وقد يكون يضربه قدام الناس، يعني فهذا طبعا يستورث النفرة من الولد تجاه أسرته. أيضا الآباء عليهم، الأب عليه أن لا يستعمل الشدة تجاه ابنه، لا يستعمل الشدة، بل حتى بالعكس لو كان هذا الابن غير مستقيم، أنا دائما أحذر الآباء من أن يطردوا أولادهم من حياتهم. هذا أكبر خطأ.
4: قصدك الطرد من البيت؟
5: من البيت، مثلا يقول له سير ما أريد أشوفك في البيت،
4: متبر منك
5: أنت ما ولدي، اذهب روح. من كثر ما يتأذى، صح، وقد يتأذى الأب من سوء سمعة ولده، لا شك أنا عنده، لكن الأب يجب يتحمل، يجب أن يعرف أن هذا الإبن إذا خرج من بيته مطرودا، هنالك كثير من حواضن السوء سوف تحتضنه،
4: جماعات،
5: وسوف تسوء حاله ولا يرجع إلى الحياة السعيدة. لكن لو ظل الأب دائما ينصح ولده ويقول ويمثل له بأن هذا الأمر وهو في غير جيد وإن غير ذلك، ويحاول يكلفه بعض الأعمال، يحاول أن يضع ثقته فيه، لعل هذا الإبن يوم ما سوف يرجع إلى الجادة.

0: الصواب.
1: نعم.
0: فلا بد أن الأب أيضا يتحمل ولده. كذلك النصيحة للأب والأم يجب أن لا يدعوا على أولادهم حتى الدعوة. لا يقبل أن دعوة الأب مستجابة ودعوة الأم مستجابة. صحيح. يجب على الأب والأم أن لا يدعوا ضد أولادهما. إذا شاف بعض الأمور أو التصرفات السلبية من أولادهما يجب أن

0: قبلها بحقها عليه، وبالتالي عاد يسقط حقها في الآخرة. هكذا أفتى بعض العلماء. في امرأة من النساء، يعني لعل لاحظ عليها ابنها أنها تفعل أشياء يعني خاطئة أو غير طيبة، فكان ينكر عليها وينصحها
1: ولا تستجيب.
0: فقاتل لي يوم واحدة أنني يعني أود أني أراك، يعني يؤتى بك إلي محمولا في ساحة. فخرج من البيت، فحدث له حادث، وفعلا جاء به محمولا كما قال يعني في ساحة أو شبيه الساحة. فقال أحد العلماء، قال أخذت حقها منه وانتهى، ما لها عاد حق في الآخرة.
1: انتهى
0: لا تطالبه. اي نعم، لا تطالبه عاد بحقها.
1: هذه معلومة جميلة.
0: اي نعم،
1: إذا كانت محقة تأخذ حقها في الدنيا.
0: في الدنيا. اي نعم،
1: وانتهى.
0: وانتهى. اي نعم.
1: هذا مسألة الدعوة على الأبناء. يقول بعض الآباء أو الأمهات، والله احنا في لحظة الغضب الابن استفزنا، هل هذا مبرر؟
0: لا، ما في. تحدثنا احنا عن الغضب.
1: صحيح.
0: وقلنا أن الإنسان ليس الغضيب، ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس والذي يغضب بسرعة، إنما الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد. هذا هو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هذا هنا الشدة تكون، الذي يملك نفسه. وليست الشدة هي أساسا عند الرضا، ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال، إنما الإحلام في حال الغضب. الإنسان يكون حليما عندما يغضب، هذا الذي يثنى عليه بأنه حليم. ما يمكن هو الدنيا مفروشة إلا ورود.
1: صحيح.
0: وجالس على أطقم الجلوس الجميلة والديكور والحياة مهيئة والخدم والحشم، وهو فرحان ويضحك. لو حلم هناك يعني ما، لكن عندما يغضب الإنسان ويحلم هنالك
1: تبين حقيقة الإنسان
0: هناك. أي نعم، يعني يقول الشاعر ماذا يقول؟ يقول من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه.
1: اختبار سوي.
0: هي لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب.
1: ولا في الرفاهية.
0: الرفاهية جالس ويضحك ومرتاح حتى لو حلم ذيك الساعة.
1: صح. ما قيمة الحلم في
0: ما قيمة الهرب. الحلم في. فاحنا تحدثنا في هذا ما هو برر. عند يقول والله يستفزني ولدي، دائما يستعمل النصح، يستعمل الرأي الطيب، يجذب الولد إليه، يعني حتى لا ينفر منه هذا الولد، لا يخرج من البيت هكذا مغاضبا. لأن كما قلت لك في السابق كان، يعني نحن نعرف الحياة القديمة في عمان، لو الأب يعني قام بطرد ولده، أين يذهب الولد؟ ما في مجال في البلدان، هي نسير، ما حيتقبله، ما في عمل، ما شيء وظائف، ما شيء أعمال سيعمل فيها هذا الولد. والمجتمع ينظر أي نظرة سوء، لأن المجتمع بسيط وصغير في القرية وفي البلد. لكن الآن لا، لا نقدر حتى يسافر إلى أقصى الدنيا، وحواضن السوء كثيرة.
1: صحيح.
0: التي سوف يعني تزيده إغواء.
1: صحيح. وهناك حتى جماعات
0: طبعاً.
1: يعني شغلها الشاغل فقط احتضان هؤلاء الناس.
0: طب كما هو حادث الآن، حتى في الآن في مجموعات أو في جماعات من شأنها هدم الأسرة.
1: صحيح.
0: سواء من حيث الأولاد أو من حيث الزوجات.
1: والله تربية الأبناء تربية صعبة جدا.
0: طبعا من أصعب الأمور التربية. فلذلك الاستثمار الحقيقي، حتى عبر عنها بالاستثمار الحقيقي، تربية الأبناء وتعليمهم عبر عنه اقتصاديا بالاستثمار الحقيقي.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب نؤكد حتى نعطي فكرة كاملة.
0: نعم.
1: إذا هذا الابن طرد من البيت.
0: نعم.
1: أيضا ماذا توجهون نصيحة لهذا الابن كما وجهتم نصيحة لأولياء الأمور ألا يستخدموا هذا الأسلوب؟
0: نعم.
1: ربما أحد الأبناء يتعرض لهذا الاضطهاد، ما هي نصيحتكم لهذا الابن؟
0: أيضا كذلك أن أن أن أن, أن يتحمل والده، لأن في النهاية هذا أبوه، هذه أمه، أتيا به إلى هذه الحياة، أنفق أموالهما وسعى الأب من أجل ابنه كما قال غضبتك وعدتك يافعا. فيجب على هذا الولد أن يتحمل والده، أن لا يغضب منه، أن لا ينفر منه، كما أن الأب كذلك مأمور بأن لا يتسبب في في في في في, في أن يعقه ولده. كذلك الولد يجب أن يتحمل والده، أن يقدر أنه يعني يتفاهم مع والده، كما ذكرنا في بين النبي هارون والنبي موسى، كيف أن موسى ذاك الغضب والفورة الغضب الذي قام جاء وألقى الألواح وانكسرت، يعني ولكن مع هذا عندما حاوره أخوه هارون يعني استجاب وهدى وسكت عن الغضب، يعني هدأ الغضب، يعني سكت الغضب، هدأ الغضب عن موسى. فهذا الولد عليه أن يوضح لوالده، أن يقول لابني لوالده أنا عملت هذا لأجل هذا، عملت هذا لأجل هذا، عملت هذا لأجل هذا، ويتلطف ويستمع إلى رأي والده. صحيح ان ان

0: آباء كذلك عليهم أن يتحسسوا يعني مطالب أبنائهم، وأن لا يجي أن يحملوا أبنائهم على أخلاقهم، كما هي المقولة الشائعة عن الإمام علي بن أبي طالب: لا تجبروا أولادكم على أخلاقكم، فإنما خلقوا لزمان غير زمانكم.
1: الله أكبر.
0: أي نعم، فهذه قضية هي بين الآباء وبين الأبناء في الحقيقة. يجب أن يكون هنالك، أن يكون الأمر الإيجابي واضحا، أن يكون السلوك الإيجابي واضحا من الطرفين، من الأبوة تجاه البنوة ومن البنوة تجاه الأبوة. لا بد كل منهم يتحمل الطرف الآخر.
1: نعم،
0: نعم،
1: وأيضا هذا الابن ألا يلجأ إلى هذه الجماعات، يلجأ إلى الجماعات الخيرة،
0: يقع الجماعات
1: جماعة
0: الخيرة،
1: مسجد
0: يذهب إلى المسجد. نعم، إذا ذهب إلى المسجد، إذا ذهب إلى المدرسة، إلى مدرسة القرآن، إلى المدارس الدينية، استمع إلى الأحاديث الدينية، استمع إلى الأحاديث الإسلامية، استمع إلى ودخل في المحيطات الإيمانية، لا شك
1: أنه
0: سوف تتحسن حاله، لا شك في هذا.
1: لكن كما جاء في بعض الروايات: لا تعينوا أخاكم على الشيطان، ربما الطرد أدعى له الانحراف بشكل
0: أكبر. هذا حدث ترى، هو إن في هناك آباء طردوا أولادهم فراحوا في حواضن السوق. هذه الآن قضايا المخدرات الآن منتشرة هذا، والعياذ بالله. الإنسان يحاول أن يحافظ على ولده بقدر الإمكان.
1: نعم،
0: نعم.
1: والله الحديث ذو شجون، ونحن في كل حلقة نحاول نكون قريبين من المجتمع
0: إن شاء الله.
1: أيضا من ضمن الأسباب أو من ضمن الأحداث التي نقرأها في الواقع،
0: نعم،
1: بعض الآباء بحسن نية يلزم ابنه لاختيار تخصص معين أو يدرس في مجال ولا يحبه ذلك الابن، أو يصر أن بنته تتزوج ابن عمها مثلا، ويصر عليها إذا ما تزوجتي ربما أنا أتبرأ منك. لجأ بعض البنات إلى المحاكم، ولجأ بعض الأبناء إلى عدم الطاعة. هل هذا أني أنا أختار تخصصي، أختار مجالي، أخالف أبوي في رأيه، هل هذا يعتبر عقوق؟
0: في الحقيقة هذا هنا عادي، هذا واجب الأب أن يترك هذا الأمر لولده حسب رغبة ولده، وعلى الولد أن يوضح لوالده على أنني ما أستطيع أنني أحقق رغبتك أنت أيها الوالد إذا أنا دخلت في التخصص الذي تريده. لأن دائما العلم هو رغبات. احنا نشوف أنفسنا في ناس، ليش واحد متخصص في التفسير؟ هذا في القديم.
1: نعم.
0: ليش واحد في الأدب؟ ليش واحد يكره هذا الفن العلمي؟ ليش واحد يحب هذا الفن العلمي؟ الذي يحب الفن العلمي المحبوب هو الذي يعني يدخل في القلب ويدخل في الذهن ويبدع فيه الإنسان.
1: كل منستر من خلق
0: الله. كذاك فالأب يجب أن يقدر هذا الظرف ولا يفرض تخصصا لا يريده. أنا أعرف إن في ناس أولاد عندهم عبقرية في بعض الفنون، سواء الفنية أو النظرية، ولكن نتيجة أن جبروا على أن يدرسوا في تخصصات أو في فنون علمية هم ما راغبين فيها ففشلوا، لا ذا وعاه ولا ذا حصل،
1: وخسر الاثنين.
0: وخسر الاثنين.
1: مشكلة هذه.
0: فالأب يجب أن لا يجبر ابنه على تخصص معين، بالعكس يقدر يقول له مثلا: أنا أشوف لكم زين، تشوف هذا إذا ترغب فيه شيء جيد، وهذا شيء وهذا، ويزين له مثلا أن هذا الأمر شيء طيب، أنك أنت لو تخصصت في هذا الأمر بيكون لك شأن، بيكون لك مجال، وتشرفني أنا كأبيك. يعني إذا الولد استجاب، والولد إذا كان هو طبعا ما يرى أن صعب يوضح له، يقول له: أنا ما عندي رغبة في هذا الشيء، أنا مثلا العلوم النظرية هذه ما أرتاح لها ولا أعرفها، أرتاح في الأمور العلمية أو بالعكس.
1: طيب إذا ما يقبل الحوار هذا الأب مثلا، ما يستجيب؟
0: يقدر الأب يتوسط بأعمامه، بأخوانه، بأخوانه الكبار، يبحث طرق أخرى، يبحث بأمه. الأم دائما أقرب إلى الأبناء، الأم دائما تتفهم أكثر، خاصة للبنات.
1: نعم.
0: أما قضية الزواج فهذه على مخالفة شرعية، إن الأب يفرض الزواج، يعني يأخذ رأي ابنته، إذا تبغى ابن عمها، تبغى ابن خالها، تبغى من بعيد، يعني اللي جبر على الأزواج هذا يخل من ضمن يعني مبطلات الزواج في الحقيقة.
1: إجبار.
0: إجبار، هنا
1: لا بد من رضاها.
0: أي، لأنه في النهاية تكون نهاية الطلاق هذا الزواج.
1: نعم.
0: في النهاية تكون نهاية الطلاق، وهذا اللي حادث في واقع المجتمع، سواء المجتمع العماني ولا المجتمع غير العماني.
1: نعم.
0: عندما يكون هناك جبر من أجل الزواج في النهاية طلاق في النهاية.
1: نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا من المشاكل الأسرية، وكذلك أن يرزقنا بر الوالدين.
0: آمين آمين.
1: والوقت قد انتهى،
0: ما شاء الله بسرعة مر، يعني
1: مر بسرعة، لأن حديث واقعي وحديث منطقي ومتزن أيضا.
0: زمن ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر.
1: وكما تذكرون دائما الأيام الجميلة تمر
0: جميلة
1: سريعا.
0: على أن أيام السرور قصار وصحيح. أي.
1: طيب ما رأيكم شيخ أحمد بن سعود السياب أن نكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة؟
0: إن شاء الله، هذا يحتق يعني يستحق حلقة وحلقتين وثلاث وأكثر، لكن بحسب الوقت
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: طلابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ووطن الإنسان حيث يسكنه وتطمئن نفسه ويوطنه يراه خير مسكنه.

0: لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر أخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر. وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة هي تتم حيث كانت ساكنة.
1: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: أخبرتم؟
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب رحمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطنه، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمن عظيم يزعجه، كجائر أخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة هي تتم حيث كانت ساكنة، إذ لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط. وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه فيه خلاف قد ربط، فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنا، هو وطن الهداة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا، وقيل إن وطن الرعاة أغنامهم في وسط الفلات، ووطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا، وما لهم عن اختيار النقلة إلا إذا ما عينوا لمدة. ووطن الشراة حيث حملوا سيوفهم إن نزلوا أو رحلوا، ووطن السياح في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم. كذلك الملاح أيضا وطن سفينه إن كان فيها سكنه، والحيق مثل البدو في الأوطان إذا لم يقر قط في مكان. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن، وربما يلزمه أن يوطن، وقلبه مروع ما وطن، كمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام، وامرأة تتبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها، والعبد مع سيده إن يرحل وإن قام مثله يصليا. كذلك الصبي يتبعنا والده من حيث يسكننا، وهكذا في الوصف والتقرير صلاة عبد الولد الصغير. كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر، فإنه وما له جميعا ملك له فليكن المطيع، وإنما يزول عنه الملك بموته وحكمه ينفك، وإن يكون مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصر، ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى، وهكذا يتم إن قال له سيده أقم كما أنزله. ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصر أو تخرج حتى تبلغن السفر وترجعن بعد ذا وتقصر، وهي بهذا الحال ود العبد، فالعبد يتبعن بعد العقد. وإن يكن تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها، وقيل بعد أن يحوز ظهرها، وقيل في الصبي إنه يتم في بلد يدرك فيه محتلم. ولا كذاك مشرك قد أسلم في بلد فليقصرا ليغنما، لأن ذا أخو بلاد كان بنفسه لا تابعا إنسانا، لأن ذا أخا بلاد كان بنفسه لا تابعا إنسانا وجها أخو أو أخا كما سيأتي الكلام على ذلك، لأن ذا أخو بلاد كان بنفسه لا تابعا إنسانا، وإن يكن حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغ، لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يرضى. والفرض لا يقوم بالتنفل، من هنا قيل بوصف البدل، وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد. لأنها ليس لها لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل. وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد. هذا الفصل إيش؟ الفصل الثالث من فصول الباب السادس عشر في صلاة السفر. وهذا الفصل خاص بإيش؟
2: بالأوطان،
0: فصل في الأوطان. وذكر الناظر فيه عدة مسائل شرعنا فيه في الدرس الماضي، عرفتم ما هو الوطن وحكم اتخاذ الوطن، عرفتم ما هو حكم اتخاذ الوطن وما هو الوطن، ما في ذلك؟ والرجل هل له وطن واحد أو وطنان أو ثلاثة أو أربعة أو ما شاء من الأوطان؟ عرفتم ذلك زين؟ أيوة، عرفتم حكم توطين المرأة كم لها من أوطان، وإذا اشترطوا على زوجها تكون في يكون وطنها في مكان في بلد، عرفتم ذلك. فهنا بالنسبة إلى المرأة إذا اشترطت على زوجها في عقد الزواج على أن يكون وطنها مع أهلها، طيب سكنت ثالثة تسكن هنا ثالثة تسكن هنا، أي تصلي تمام؟
3: نعم. في الوطنين،
0: في الموضعين. ذكر النظم هذا ولا ما كان؟
3: ذكر
0: مفارق. قال فإنها في إلا التي قد شرطت لها سكن اتخذ بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين
3: واطنة.
0: يسمى حيث كان ساكنة. طيب هل لزوجها أن رجل حالين يغير الشرط؟
3: لا
0: ما يدى، لأن الشرط ما دام في العقد
3: فكذا.
0: لكن إذا كان الشرط في الشروط والزواج قبل العقد يطلب صحيح ولا غير صحيح؟
3: خلاف.
0: إذا كان الشرط بعد العقد،
3: وعد
0: بس فقط، هل لها أن تتم مع أهلها إذا أذن لها؟
3: خلاف.
0: وهل لها تتم إن لم تشترط في إذنه؟
4: فيه الخلاف.
0: فقيل إن كان لها قد أذن في موضع أن تصلي النوافل، زي مسألة البادي. ذكرنا مسألة البادي، ذكرنا معكم فيها أربع مسائل. كذلك مسألة الولاة والشراء والسياح أصحاب السفن والحيق نتركها الآن، فكل واحد منكم يتكفأ بمسألة من المسائل، راجع ولخص النية. من هو الوالي؟ مقصود الولاة، الولاة من؟ ومن هم الشراء؟ وكيف صلاتهم؟ من هم السياح؟ كيف صلاتهم؟ صلاة صاحب السفينة، صلاة من؟
3: الحيق.
0: طيب أنت مثل ذكر تكفل أي مسألة تكفل أنت؟
4: مسألة الشورى.
0: طيب جابر
3: السياح.
0: أحمد ما هنا؟ رحمي
5: صاحب السفينة.
0: نعم
4: نعم.
0: معاد
6: نحيق
0: الولادة زيت. من كيف بالحيق؟ الحيق حكم من؟
3: البدو.
0: تقدم الكلام على إيش؟ على صلاة البالي. قالوا الحيق مثل البنوي في الأوطان زين، إذا لم يقر قط في مكانه. طيب النبو لما ذكر هؤلاء أوطانهم قال وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن، كما تقدم معكم وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويقوم. نذكر وضابط الكل وضابط الكل بأنه الوطن يكون حيث القلب من مسكن قلب كل قلب هذا الضابط وضابط الإنسان حيث تطمئن قلبه حيث تطمئن نفسه ويطمئن قلبه وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب من مسكن بعد ذلك استثنى أشخاص من هذا القاعدة قال وربما يلزمه أن يوطن وقلبه مروع ما سكن وربما
2: يلزمه
0: أن يوطن وقلبه مروع ما سكن من هؤلاء الذين سيذكرهم من ناظر عليهم أن يوطنوا ولو لم تطمئن نفوسهم ولو لم تسكن نفوسهم ولو لم تطمئن قلوبهم إلى ذلك لكن منهم كم من عليه طاعة الإمام والمرأة مع زوجها والعبد مع سيده والأولاد مع أبيه قال وربما يلزمه أن يوطنا وقلبه مروع ما سكنا كمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمس واحد من الأشخاص احتاج له الإمام أن يكون معهم في بيوة الإسلام على الأقل هنا واجب على الطاعة ولا ما يجب على الطاعة؟
2: واجب
0: طيب وما يبغى يسكن هناك؟ قالوا ما يريد يسكن يريد أن يسكن في بلده لكن سكن في ذلك المكان لأجله طاعة إيمان يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من الواجب عليه الامتثال ما كذلك؟
2: كذلك
0: وما يحب يسكن هناك قال ما أطمئن لكن كيف يصلي؟ صلي تماما من الواجب عليه طاعة الإمام واضح؟ كمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام ولو لم تطمئن نفسه ولو لم يشكل قلبه إلى ذلك واضح؟ طيب زين وامرأة تتبع الحكم بعلها في داره توطن دون أهلها المرأة جماعته تتبع والدها في الصلاة قبل الزواج كما سيأتي عند قول الناظم وتتبع الفتاة حكم والدي حتى تفوز بالحليل الوالد إذا تزوجت تتبع لزوجها متى تتبع زوجها سيأتي الكلام عليها إذا تزوجت تكون تبعا لزوجها مثلا رجل تزوج مثلا واحد من سبب زوجة بعد من سنة هي قلبها مطمئن تسكن في سنة وهيك لكن واجب أن يعرف حاله طاعة الزوج انتقل إلى سبب مصلي في سبب
2: تمام
0: عندما ترجع لأهلها في سنة مصلي
2: قصص
0: وطنها صوت لزوجها وهكذا واضح هذا واضح تتبع وامرأة تتبع حكم بعليها في داره توطن دون أهلها وهي المسألة ينبغي التنبيه عليها والتنبه لها أن كثير من النساء عندما تتزوج تذهب مع زوجها عندما ترجع إلى أهلها تصلي معهم وطن كالعادة أنا أعتاد هكذا إلا هنا لابد من التنبيه ولابد من التوعية أن هي تبعها تبع زوجها ما كذا تبع زوجها هاي زوجها يصلي تمام وهي تصلي
2: تمام
0: هاي زوجها يصلي قصر وهي تصلي
2: قصر
0: وطنها وطن زوجها ما دام زوجها يصلي في بلد أهلها سفر هي تصلي سفر في بلده تصلي معه تمام ما كذا إذا كما تقدم اللي اشترط سكن في بلده أو أذن لها على قول تبيه عندما تقول الزوج لبيه على أن المرأة تزوجت يكون وطنها وطن زوجها طيب وكيف تصلي في بلاد أهلها تصلي
2: قصرا
0: طيب. تتبع زوجها حتى تبين عنه بأي وجه من وجوه الفراق تبين حتى لو طلقت من طلاقا رجعيا تكون تبع زوجها إذا تزوجت طلقة رجعية صلاته قطعية ما لم تبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي انتبهوا، مثلا طلقت امرأة عقب زوج امرأة مرة استاخر، زوج امرأة مرة استاخر بنا من سنة زين، طلقها، هي الواجب عليها أن تكون معه في بيته، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: ليس له أن يخرجها من بيته، وليس لها أن تخرج من بيته، لا تخرجهن من بيوتهن، ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن هي ذهبت لبلاد أهلها، هي مطلقة، طلاق رجعت، متصلي هناك ورصاص
3: قصر،
0: هذا قصر أقامت بي هنا ما دامت العدة متصلي
3: تماما
0: صليتنا، لكن وامرأة وذات زوج طلقت
3: رجعية
0: صلاتها صلاته قطعية، ما لم تبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع
3: باطل،
0: يطلق طلاق باين أو توفي عنها حتى كحال توطن حيث شاءت، توطن يعني بلد أهلها، أو شهدت توطن يعني بلد يعني أولادها، على صار هي يعني توطن حيث شاء، إذا إيش يطلق طلاقا إيش
4: بائدة
0: أو توفي يعني. طيب ومن بيض من والعبد مع سيده إن يرحلن وإن أقام مثله يصليا، عبد المملوك، عبد المملوك اتبع سيده، ولو لم تطمئن نفسه إلى ذلك المكان، ولو لم يشكر قلبه إلى ذلك المكان اتبع سيده. فرجل اشترى مثلا عبد، المشتري من صحاب، والعبد كان مثلا في مسقط، وما يحب يسكت العبد، ما يحب يسكت الصحاب، هو مسقط، لكن الحال دي ذهب مع سيده إلى صحاب ويصلي هناك بصحاب
3: تماما.
0: نعم.
5: تماما.
0: ولو لم تطمئن نفسه، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: والعبد مع سيده إن يرحلن وإن أقام مثله يصليان، حيث يصلي سيده سفرا ويصلي سفرا، وحيث يصلي سيده تماما ويصلي
3: تماما.
0: كذلك. والعبد مع سيده إن يرحلن وإن أقام مثله يصليان. كذلك الصبي يتبعن والده من حيث يسكن، الولد قبل البلوغ يتبع أباه، قبل البلوغ يتبع أباه، وإذا كان ابن ذكر يتبع أباه حتى البلوغ، فإذا بلغ مصر
5: مستقل
0: اللي يوطن حيث شاء، والبنت تتبع أباها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت صارت تبع لمن؟
5: زوجها.
0: كم ذكرنا؟
3: أربعة.
0: ربما يلزمه أن يوفي وقلبه مروع ما سكت، ذكر كم؟ أربعة. وكمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام، فامرأة تتبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها، والعبد مع سيده إن يرحلن وإن قام مثله يصلي، كذلك الصبي يتبع عنا والده من حيث يسكن. عندك هنا مسائل العبد، عدة مسائل، قالوا خمس مسائل وست مسائل متوالية. قال وهكذا في الوصف والتقدير صلاة عبد الولد الصغير الواحد، كذلك الصلاة للمدبر، كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر، فإنه وما له جميعا ملك له فليكن المطيع سلطان، وإنما يزول عن الملك بموته وحكمه ينفك. نعم. وإن يكن مسافر قد اشترى عبدا يقيم فعليه يقصر على كم ثلاث مسائل، ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى كم على
3: أربع مسائل.
0: وهكذا يتم إن قال له سيده أقم كما أنزله كم؟
3: خمس مسائل
0: كلها على العبد، العبد المملوك مو المسألة الأولى. قال وهكذا في الوصف وهكذا في الوصف التقريري صلاة الوقت انتهى. نقف في المساجد. مساجد من نقفنا؟
3: مساجد
0: العبد. مساجد العبد. زين؟ نذكرها إن شاء الله في الحلقة الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيت، واجعل واثقا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. مواجهة الإنهاك الوظيفي. وقل اعمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بحمد الله محيا بلطفه، الذين رضوا الصبر في كل ميدان، فما وهنوا جزعا ولا قلقا، فحسنت بهم ميادينهم مرتفقا. ما أجمل أن يمضي الإنسان في ميادين الأعمال مصطحبا طموحه إلى الإنجاز والعطاء، مواجها ضغوط الحياة، متحملا تتابع المسؤوليات، مواصلا المهام بإحسان وإتقان، واعيا أن هذا الاشتغال قد يترك في بعض النفوس آثارا من الإرهاق والإنهاك. فقد يشعر الموظف أو العامل في شتى هذه الميادين بحالة الإنهاك الوظيفي، وأنه بلغ مرحلة قد نضبت فيها طاقته، وأن

0: أمله الذي كان سابقا مصدر حماسه وشغفه قد أصبح عبئا يثقل كاهله، وأنه لم يعد يستشعر أن الإنجاز يمنحه الرضا. وهي حالة تستدعي منه الوقوف مع نفسه وقفة صادقة. فهذا الدين الحنيف بمراشده الكريمة يدعو إلى مجانبة استنزاف النفس، ويدفع إلى عمارة هذه الحياة بتوازن واعتدال. والحق تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توجيه رباني رحيم: ليسلك المرء بنفسه مسالك الرفق والتوسط والقصد، فلا يحمل نفسه ما لا تطيقه. فالمرء بإحسانه وإتقانه وإخلاص عمله وحسن نيته. والمخلص الوفي يحرص على تجديد نيته لتكون ساعات أداء عمله عبادة يؤديها لربه، حينما يقصد بها الامتثال لأمره، قاصدا بها نفع الناس، مبتغيا مرضاته تعالى، متحريا كسب الرزق الحلال، موقنا أن مقياس نجاحه ببركة ما يقدمه على سلامة القلب واستقامة الطريق، وليس بكثرة ما أنجز وحسب. وإن أحس بتعب وإجهاد وإنهاك لم يستسلم ولم ييأس، بل يسعى بنور إخلاصه مجددا صلته بربه، موفيا قلبه حقه من ذكره حيث تطمئن القلوب، آخذا بأسباب راحته، محسنا في تنظيم أوقاته، مرتبا لأولوياته، مخففا أعباءه، مستشيرا ذوي الخبرة، متعاونا مع زملائه ومن حوله في العمل والإنجاز، متوازنا في الوفاء بحقوق نفسه وعمله وأسرته ومجتمعه، مراجعا مسيرة كلما طرق التعب بابه، مجانبا ما يستنزف الجسد والروح، كما يسعى للتغيير فيما يراه جديرا بالنظر فيما يتصل بالعمل والمهام. وما أحسن الميادين التي تنتهج التغيير لما هو أحسن وأولى وأجدر، بمراعاة حقوق العاملين وحقوق المؤسسة والمجتمع. إن مراشد الإسلام تحول الميادين التي قد ترى مرهقة للنفس ومنهكة للجسد إلى رسالة تزكية نفسية وطمأنينة قلبية وسكينة روحية، تبني الإنسان ليمضي إلى الرضوان. هنيئا لمن جد في سيره وأنفق للخير من عمره، وميدانه شاهد ناطق ويفصح حقا على بره، ويمشي سويا بنهج الهدى قويم السلوك مدى دهره. فهيا بنا لله ربنا مع من يسلكون طريقا واضح المنهاج، يبتغون من الله رضوانا راجين من فضله الثجاج. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ووقفنا عند حتى يبلغ أشده، وحتى اشتهر أنها حرف جر، وأنها دخلت على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، والمعنى على جهة التقريب حتى بلوغ أشده. وعلى هذا نقول في الإعراب: حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبلغ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اليتيم. أشد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية يبلغ أشده جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحتى، والتقدير على ما تقدم حتى بلوغه أشده أو حتى بلوغ أشده. وعلى هذا يلزم أن يكون حرف الجر حتى متعلقا بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تقربوا، لا تقربوا حتى يبلغ أشده، أو على التقدير لا تقربوا ماله حتى بلوغ أشده، ولذلك بل حتى بلوغه أشده. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر حتى والفعل تقربوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر حتى متعلق بالفعل تقربوا. وظاهر كلام جماعة من النحاة أن حتى في هذه الحال ليس حرف جر، وذلك مستفاد من كلام صاحب التقريب في النحو وهو الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي. وعلى هذا يكون حتى حرف نصب حاله حال لن وأن وغيرهما من نواصب الأفعال. وعلى هذا نقول في الإعراب: حتى حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يبلغ فعل مضارع منصوب بحتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى هذا لا يتعلق حتى عند جعله حرفا ناصبا بفعل أو بما يشبه الفعل، لأن التعلق من شؤون حرف الجر ومن شؤون الظروف، فإن التي تتعلق هي حروف الجر والظروف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد تقدم ذكر معنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وما ضابط قوله إلا بالتي هي أحسن التي قيد بها جواز
الاقتراب من مال اليتيم، وقد ذكر ذلك في سورة النساء، فقد نهى الحق تبارك وتعالى عن أمرين وهما الإسراف والبدار، والإسراف معناه الإفراط، والبدار معناه أكل ماله قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيأخذه ممن في يده وهو وكيله أو وصيه أو وليه أو ما شابه ذلك من الأحوال. ولذلك ننقل أيضا كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ننقله عند ذكره هذا الأمر في سورة النساء، فقد قال أبو عبيدة: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. وقد تقدم ذكر معنى الاختبار في سورة النساء، بحيث يسأل عن بعض الشؤون مما يتعلق بحفظ المال والتصرف إليه، وذلك يكون من الحاكم سواء كان الحاكم الحاكم الأكبر أو كان من أنابه الحاكم وهو القاضي، فهو الذي يقر بأنه آنس رشده أو لم يؤنس رشده بعد الاختبار الذي عبر عنه القرآن بالابتلاء. قال أبو عبيدة: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم إسرافا، الإسراف الإفراط، فقد جاء في الآية إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إسرافا الإسراف الإفراط، وبدارا أي مبادرة والمعنى مسارعة، وبدارا أي مبادرة قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيؤخذ منك، أي يؤخذ ممن كان يقوم على ذلك اليتيم حفظا لماله وحقه. فليأكل بالمعروف أي لا يتأثل مالا، التأثل اتخاذ أصل مال والأثلة الأصل. قال الأعشى: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل. فمعنى قوله إلا بالتي هي أحسن ألا يتأثل من مال اليتيم مالا، والتأثل هو الجمع بحيث يكون عنده مال مجموع، أو التأثل هو اتخاذ أصل من ذلك المال، ولا يكون الأصل إلا عن جمع. وعليه أن يأكل بالمعروف بحيث يأخذ ما يحتاج إليه من ضرورات الحياة مما يتعلق باليتيم أو مما يتعلق بمن يقوم بشأنه إن لم يكن غنيا. وهذه مسألة كبيرة، وهي مسألة اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد، ما ضابط بلوغ الأشد؟ ذكر علماء اللغة الكبار وأئمة التفسير هذه الكلمة، وهي كلمة الأشد، وقد ذكروا ضابطها. وممن يحسن ضبط هذه الأشياء إمام العربية الأكبر وإمام المفسرين، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، فقد جاء عنه أنه قال: الأشد مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة، مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة. قال الله عز وجل: حتى يبلغ أشده. وهذه المسألة مسألة ليست مرتبطة بعمر، وإنما الضابط فيها أن يبلغ الإنسان مبلغ الحنكة والمعرفة، بحيث يستطيع إدارة شؤونه ويستطيع تدبير أموره. وهذا الكلام من الحسن بمكان. وقد ذكر القرآن
في بعض المواضع مسألة بلوغ الأربعين وبلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، على أن المسألة ليست مسألة متلازمة، والقرآن يعبر عن صورة من صور حياة الإنسان، بحيث يأخذ الإنسان في التذكر بعد 40 عاما بأنه مضى كثير من عمره، قد يكون النصف وقد يكون أكثر من النصف وقد يكون أقل من النصف، وقبل ذلك يكون غافلا مشغولا بأمر الحياة، وذلك من دلالات بلوغ الأشد، وهو أن يبلغ الإنسان مبلغ الحكمة والحنكة، بحيث يستحضر

0: إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا أمر لا يلزم أن يتنبه له من بلغ 40 عاما، بل يتنبه له من بلغ الأشد، من بلغ أشده على ما عبر عنه القرآن الكريم. وقد يكون ذلك غالبا عند بلوغ الإنسان هذه السن، وهي سن 40. ولذلك اشتهر أن الأنبياء عليهم السلام يبعثون على رأس 40 سنة من أعمارهم، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40 أيضا. ونجد كلاما حول معنى بلوغ الأشد في الجمهرة أيضا، فقد جاء في الجمهرة: وبلغ الرجل أشده. قال أبو عبيدة: الواحد شد وبن الأشد. قال أبو عبيدة: الواحد شد. وقد نبه ذلك على معنى ذكره أبو عبيدة في غير هذا الموضع، فقد ذكر أبو عبيدة أن هذه المسألة، وهي مسألة الأشد، تأتي أو قد يضطرون إلى الإتيان بالمفرد منها، والأصل أنه لا يؤتى لها بمفرد. ولذلك نجد كلاما لأبي عبيدة أيضا حول هذه الكلمة، وهي كلمة الأشد، وهو من الأهمية بمكان، فقد جاء في مجاز القرآن: حتى يبلغ أشده، مجازه منتهاه من بلوغه. وبلوغ الإنسان يبدأ في سن معروفة، ومنتهى البلوغ، وهذه مسألة تتعلق بالذهن والعقل غالبا، هي بلوغ الأشد. فالأشد على هذا، أو البلوغ معروف، وبلوغ الأشد غاية البلوغ ومنتهى. حتى يبلغ أشده، مجازه منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه. فإن أكرهوا على ذلك، أي أكره أهل العربية أو المتكلمون بالعربية على الإتيان بالمفرد، قالوا أشد بمنزلة أضب، والجميع أضب كأشد، وعلى هذا يكون الجمع أشد، ويكون المفرد أشد، كما يقولون أضب وأضب. وذلك إن أكرهوا على ذلك، أي إن أكرهوا على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة. ونزيد هذه الكلمة بعد أن تبين معناها شيئا من الظهور والوضوح في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم

إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروم. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وأوسع كل حادثة حكما وقضى بين عباده عدلا وحلما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. في برنامج سكن الروح نود أن نسلط الضوء على أهم المعالم التي تحقق الأهداف السامية والمرامي النبيلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الزواج ومن الحياة العائلية.
1: سكن الروح.
0: كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن المعالم العامة والأسس التي ينبغي أن يتحراها المؤمن قبل أن يدخل في مشروع الزواج. أيها الشاب، أيتها الشابة، اعلموا جميعا أنه بقدر صدق النية يكون توفيق الله سبحانه وتعالى. بقدر ما يصفي الإنسان نيته وقلبه من الأكدار ومن النيات السيئة ومن المقاصد الخبيثة، وبقدر ما يضمر أن يؤدي الحقوق لصاحبه ولشريك حياته، يوفقه الله سبحانه وتعالى في الاختيار، ويوفقه في كل تفاصيل حياته، ويوفقه في آثار الزواج من الأولاد والسكن والاستقرار الروحي. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يستحق الإنسان توفيق الله سبحانه وتعالى بقدر سلامة قلبه وصفاء نفسه ونقاء روحه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتهم وصدق إيمانهم وسلامة توجههم وعلم طهر قلوبهم أنزل عليهم السكينة وثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأثابهم فتحا قريبا. ينال المؤمن بهذا الصفاء وبهذا النقاء توفيق الله تعالى في

0: الدنيا وفي الآخرة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك أخي الكريم، أختي الكريمة، ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خلجات نفسه، مطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
1: سكن الروح.
0: ومن الأمور التي ينبغي أيضا أن يراعيها الإنسان بعد أن يطهر قلبه أن يكون لديه صدق النية في الإحسان إلى شريك حياته وفي تطبيق شرع الله تعالى في هذا الزواج وفي حسن النية بأن يكون الزواج عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يحذر من أمر خطير يقع فيه طائفة من الناس، وهو الاندفاع العاطفي نحو طرف معين. هذا الاندفاع العاطفي يجعل الإنسان يتعامى عن الحقائق، يتغافل عن النذر، يجعله يرى السيئات حسنات، يرى السلبيات إيجابيات، تنقلب لديه الموازين، تختلف لديه المعايير. ربما لو سئل عن هذا الأمر قبل أن يكون لديه هذا الاندفاع العاطفي لكان قراره مختلفا. ولذلك نجد أن من أسباب فشل الزواج أن يكون القرار أساسا الذي اتخذ من قبل الشاب أو الشابة، الزوج أو الزوجة، الذي اتخذ في الارتباط بشخص معين يكون بسبب ارتباط عاطفي سابق يصحبه اندفاع شعوري، يصحبه اندفاع نحو ذلك الطرف دون أن يراعي السلبيات الموجودة في الطرف الآخر التي قد تكون من الواضح والجلي أنها مفسدة للعلاقة ومفسدة لاستمرار العلاقة الزوجية. الإمام السالمي رحمه الله تعالى يقول: حبك للشيء يغطي عيبه ويسترن عيبه وريبه، حبك يعمي ويصم فاحذري من الهوى فإنه لم يذري. فالإنسان إذا أحب حبا جنونيا فإن هذا الحب يغطي على الحقائق، وربما يقرر الارتباط بشخص معين يعلم علم اليقين بأن فيه بعض السلبيات التي قد تفشل الزواج، التي قد تجعل من الزواج جحيما فيما بعد، بعد أن تنطفئ جذوة العاطفة. ربما تكون لديه العاطفة مشتعلة تجاه الطرف الآخر، ولكن إذا انطفأت تلك الجذوة بعد أن يمضي أياما أو شهورا وربما سنوات قليلة، وفي الغالب لا يستمر الأمر إلى سنوات، تنكشف له الحقائق وبأنه كان مغطى على بصيرته بسبب هذا الانجرار العاطفي بهذا الاندفاع الذي يكون بسبب الحب الأعمى. ولذلك الإمام السالمي رحمه الله تعالى بعد أن بين خطورة الحب الذي يغطي العيوب ويستر المثالب والذي يؤثر بطبيعة الحال على صحة القرار في الارتباط بذلك الشخص، بين من ينبغي أن يكون الحب حبه هو البوصلة التي أو المرشد الذي يرشد الإنسان، بل حب ما يحبه مولاك من دينه فهو الذي هداك. ينبغي أن يكون الحب في إطار شرع الله تعالى، وأن تكون المعايير مبنية على المعايير التي ارتضاها الإسلام، وأهمها على الإطلاق الدين والخلق، لا يكون منبنيا على شهوة مادية أو على انجرار بسبب منفعة معينة، وإنما يكون بسبب الدين والخلق. فكما ذكرنا سالفا أن الدين والفقه بأحكام شرع الله تعالى صمام الأمان للحياة الزوجية. إذن الاندفاع العاطفي من الخطورة بمكان، فهو يغطي العيوب وربما يجعل الإنسان يتخذ القرار الخاطئ في اختيار شريك الحياة.
1: سكن الروح.
0: أيها الإخوة والأخوات، بعد أن يحسن الإنسان نيته مع الله سبحانه وتعالى، بعد أن يقرر أن يرتبط بشريك حياته لكي يطبق شرع الله تعالى، ينبغي له أن يهيئ أسبابا تعينه على الاختيار السليم، يهيئ بعض الأمور التي تبصره بالجوانب الإيجابية والسلبية في الطرف الآخر.

0: ومن هنا ينصح الإنسان قبل أن يبدي رغبته في الزواج، قبل أن يلج في الخطبة، أن يعمل بأمرين مهمين: الأمر الأول الاستشارة، والأمر الآخر الاستخارة. الاستشارة أدب مهم من الأداب التي ينبغي أن يتحراها الإنسان قبل الولوج في موضوع مهم. إذا كانت المشاريع التجارية العارضة قصيرة المدى ينبغي للإنسان أن يستشير فيها، فما بالك بمشروع هو مشروع الحياة، بهذا المشروع الذي يمتد سنين طويلة. فالاستشارة كما قيل في الأثر ترفع الملامة، فمن استشار وضم آراء الآخرين إلى رأيه واستعان بالحكماء فإنه إن فشل أو تعرض لابتلاء فيما بعد فإن الملامة ترتفع عنه. لماذا؟ لأنه قد أخذ بالأسباب واستشار ذوي الرأي والحكمة وأخذ برأيهم ونظر في الإيجابيات والسلبيات وقارن بين الحسنات والسيئات، أو لنقل قارن بين الإيجابيات والسلبيات، ومع ذلك إن تعرض لابتلاء وفشل فإنه يقول هذه تجربة وليست فشلا وإخفاقا.
1: سكن الروح.
0: في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن أدب الاستشارة والاستخارة، وما الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى في هذين الأدبين. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.